0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. نقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي انحق اللقاء معقود كل الجن في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: من ذاكرة الزمن نستحي

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم. في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقوها.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

أنا انتمي لك غلط من راسي الساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ذكرتك بين جلاس، وانقالوا انت إمارات.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين أف أم خلها دوم في البال.
1: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
0: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
2: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحمل نكك.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: اف ام
1: التضحية
2: ان شاء الله لا يودوا اخر الدنيا، اهم شيء خدمة الوطن.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الامارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
3: أولي بعمركم مكافأة كبيرة يا رب العالمين.
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
4: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو غبي FM 90 FM خلها دوم في البال.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي FM. جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد،

0: من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي، كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
1: أولي بأمرك مكافأة كبيرة يا رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
2: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: من إذاعة أبو ظبي نعطي اللحظة حضور، قول الصوت هناك معنا، خليك معانا وتهنى.
1: أبو ظبي FM

0: الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي اف ام.
1: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها،
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
5: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
5: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد،
7: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
8: The UAE is ready.
2: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
7: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

استمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول حتى 19 من يوليو. أنفقوا 200 درهم إماراتي للمشاركة في فعاليات كرة القدم الممتعة والحصول على فرصة للفوز بجوائز رائعة من خلال السحب. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

0: Fire, come on.
1: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
2: كان يا مكة
3: الحزن رسم بعيني.
1: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ويشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

استمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول حتى 19 من يوليو. أنفقوا 200 درهم إماراتي للمشاركة في فعاليات كرة القدم الممتعة والحصول على فرصة للفوز بجوائز رائعة من خلال السحب. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

موجة غير إحساس غير. أبوظبي FM.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم.
2: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة نحمل نكتب

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه:

0: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا، وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها، وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
1: أبوظبي لأن ذوقك يستاهل الأفضل.
2: أبوظبي FM.

0: نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى.
1: ولا مغربي هواكم.
0: بوظبي اف ام.
2: نحن يا اخواني محظوظين بهذا الشعب العزيز. شعب اثبت قبل الاتحاد وبعده. وفي كل المراحل الصعبة التي مرت علينا أصالته وصلابته وإرادته القوية وقدرته على تجاوز التحديات.
0: هذا البرنامج برعاية
3: دائرة القضاء أبو ظبي.
4: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
5: استوديو واحد. استوديو واحد برنامج رائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
6: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير من بوظبي، من عاصمة الطموح وعاصمة الإنسان. صباح الخير من وطن ننعم فيه بكل تفاصيله ومكوناته. نحن في الإمارات محظوظين بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، أمن، استقرار وفرص وحياة كريمة ومشاريع سابقة لزمانها. بس تدرون شو أعظم نعمة أعطانا إياها رب العالمين ونعيشها كل يوم في الوطن؟ أكيد تدرون، صحيح، قيادتنا وشيوخنا. قيادة تعيش مع الناس تفاصيل حياتهم، تشاركهم أفراحهم وتكون بجانبهم في لحظات التحدي، وتحمل همومهم وكأنها همومهم الشخصية. ولها سبب مو بغريب أن يغبطنا العالم على هذه العلاقة الاستثنائية بين القيادة والشعب، علاقة أساسها الثقة والمحبة والقرب والعمل المخلص. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة، ونسأله أن يحفظ قيادتنا ويديم عليها الصحة والعافية، ونجعلهم دوم عز لهذا الوطن وفخر لأبنائه وتاج على رؤوسنا جميعا. حياكم الله في حلقة جديدة من استديو واحد عبر أثير إذاعة أبو ظبي. رحب بتواصلكم على أرقام البرنامج 600551222، وللرسائل النصية على 3544، والبريد الإلكتروني للبرنامج studio1@admn.ae. يمكنكم أكيد متابعة البث والحلقة على منصة ستارز بلاي، تحديدا على أدمن. طبعا فريق العمل أيضا يصبح عليكم بكل خير من الإعداد والتواصل والتنسيق كوثر أحمد وعلي سبت، ومن الإخراج والتنفيذ الأستاذ جاسم محمد، ومن خلف الميكروفون أخوكم محمد عبد الكريم، وحياكم الله.

استوديو واحد، برنامج الرائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام. برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

مرحبا بجميع المستمعين اللي انضموا لنا في استديو واحد. هذا البرنامج اللي يأتيكم من الاثنين للخميس من الساعة 10 لين الساعة 11:30 صباحا. نذكر بأرقام التواصل عبر الهاتف على 600551222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني للبرنامج studio1@admn.ae. يمكنكم أيضا متابعة الحلقة والبث على تطبيق ستارز بلاي ومنصة ADMN. بالنسبة للاتصالات هنالك طبعا فريق مختص في البرنامج يقوم بالرد على اتصالاتكم والاستماع إن شاء الله للحالات ومتابعتها بكل أهمية بإذن الله تعالى. خلونا نروح

قبل لا نقرأ الرسائل الواردة على رقم البرنامج خلونا نشوف بعض الأخبار المحلية. شهد سمو الشيخ الذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون التنموية وأسر الشهداء جانبا من فعاليات النسخة الخامسة من صيف أبوظبي الرياضي 2026 التي تنظمها مجموعة أدنك بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضة الرياضي وبرعاية مجموعة أدنك، وتستمر هذه الفعاليات حتى 23 من أغسطس 2026 في مركز أدنك أبوظبي. خلال الزيارة اطلع سموها للمرافق الرياضية والأنشطة والبرامج المجتمعية، واستمع أيضا إلى شرح حول ما توفره الفعالية من تجارب رياضية متكاملة تستهدف مختلف فئات المجتمع بما يعزز ممارسة النشاط البدني خلال أشهر الصيف. وأكد سموها أن الاستثمار في الرياضة هو استثمار في الإنسان والمجتمع، وأن توفير بيئات رياضية متكاملة محفزة يسهم في ترسيخ ثقافة الحياة الصحية ورفع أيضا جودة الحياة. أكيد يعني زيارة مثل هذه دائما تأكد وتبعث الرسالة الأسمى دائما بأن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات متواجدة دائما في الميدان وتحرص على دعم مثل هذه الأنشطة اللي تصب في مصلحة المجتمع، وهذا هو نهج دولة الإمارات الراسخ في تنمية الإنسان وتعزيز مثل هذه المبادرات والقيم المجتمعية. نروح لرسائل النصية الواردة. السلام عليكم، يرجى التواصل أبو حمد، نهاية الرقم 374. نحن نتمنى من المستمعين دائما لو يذكرون لنا بعض التفاصيل يعني حتى لو كانت بسيطة عن الحالة، لأن هالشيء يساعدنا في مسألة التواصل وتسريع أيضا التحرك بالحالة وإيصالها إن شاء الله للجهة المعنية. أشكركم بكل تأكيد على تعاونكم وتفهمكم لمثل هذه الحيثيات اللي تساهم بشكل كبير في حل الحالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أحمد من مدينة العين، أرجو التواصل للضرورة. الأخ أحمد طبعا ذاكر بعض التفاصيل لكن ما ودي أني أذكرها على الهوى، لكن أبشر إن شاء الله يا أبو الشاب بنتواصل وياك، الله ييسر أمورك وبنتابع إن شاء الله الحالة معاك ولا تشلهم. السلام عليكم، لو سمحتوا تم إرسال مسج لي بالتقدم بطلب إعفاء من موقع الإسكان، وتم إرسال بأنه لا يستوفي الشروط، ما في اسم بالنسبة لهذه الرسالة، الرقم نهاية 710. دام ان الموضوع يتعلق بالشروط يعني ان شاء الله الامور طيبه، يعني الواحد بس يستوفي هذه الشروط المطلوبه وكل شيء له حل، وفالك طيب يا اخوي ولا اخت، ان شاء الله بنتواصل معكم. الاخ عبد الرحمن عنده ملاحظه على احد الموظفين في بلديه الشامخه، توقع هذه الرساله مكرره لكن إن شاء الله بنتابع معك يا أخوي عبد الرحمن وبنشوف شو حيثيات هذه الرسالة بشكل أوفى. زين، نروح أيضا لأخبار أخرى محلية. أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة أن ربط الإنسان بالمكان كان هدفا أساسيا في مسيرة التنمية منذ قيام الاتحاد، واليوم يجسد قطار الاتحاد لركاب هذه الرؤية ليصل بين مدن الدولة ويختصر الزمن ويعزز فرص النمو والتنمية. وكتب سموه عبر منصة إكس، منذ قيام الاتحاد كان ربط الإنسان بالمكان هدفا أساسيا في مسيرة التنمية، واليوم يجسد قطار الاتحاد لركاب هذه الرؤية ليصل بين مدن الدولة ويختصر الزمن ويعزز فرص النمو والتنمية.
ومع انطلاق أول رحلة للقطار نحتفي بإنجاز وطني جديد يضاف إلى مسيرة التنمية ويعكس رؤية القيادة في بناء مستقبل أكثر ترابطا واستدامة وازدهار. طبعا أولى رحلات قطار الاتحاد انطلقت أول أمس في رحلة من أبوظبي لين الفجيرة، كان هنالك طبعا تغطية كبيرة لهذا الحدث التاريخ اللي شهدتها دولة الإمارات إذانا يعني بتدشين منظومة نقل كبيرة جدا تربط مدن الدولة يعني ببعضها وفق أفضل يعني المعايير العالمية بالنسبة لخطوط السكك الحديدية. أكيد هذا الإنجاز يضاف للبنية التحتية الكبيرة والمتينة اللي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة. نروح أيضا لخبر لوزارة الداخلية. اطلعت وزارة الداخلية خلال اجتماع افتراضي مع الشرطة البرتغالية على التجربة البرتغالية في مجال الوقاية من عمليات الاحتيال الإلكتروني، حيث جرى بحث أفضل الممارسات والحلول التقنية المبتكرة المعتمدة في هذا المجال. استعرض الاجتماع عدد من المبادرات والحلول التقنية الحديثة الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الاحتيال الإلكتروني والتعريف بالأساليب الاحتيالية المستجدة، إلى جانب مناقشة آليات توظيف التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الجهود الوقائية وحماية أفراد المجتمع في الفضاء الرقمي. أكدت الوزارة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التعاون الدولي في مجالات مكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني وتبادل الخبرات والتجارب بما يسهم في تطوير المنظومة الأمنية. يعطيهم العافية يعني في وزارة الداخلية، ويعني مواكبتهم دائما للتطورات العالمية والبحث المستمر عن أفضل الممارسات والخبرات الدولية لتعزيز طبعا جانب الجاهزية في العمل، وهذا بكل تأكيد يعني يعكس الحرص الكبير للوزارة على تبادل هذه المعرفة مع الأجهزة الشرطية الدولية حول العالم. يعطيهم العافية. خبر آخر هذه المرة في مجال التعليم. أعلنت مؤسسة تي فور أديوكيشن العالمية المعنية بتطوير التعليم وتمكين المدارس من تبادل أفضل الممارسات التعليمية، أعلنت اختيار مدارس التكنولوجيا التطبيقية ضمن قائمة أفضل 10 مدارس في العالم لعام 2026 في فئة دعم الحياة الصحية، وذلك ضمن جوائز World Best School Prizes. وجاء هذا الإنجاز تتويجا لجهود منظومة مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في تعزيز الابتكار والتميز التعليمي. أكيد إنجاز تعليمي مهم، يعني شجع أيضا المدارس الأخرى على أنها تحذو حذو مدارس التكنولوجيا التطبيقية. يعطيهم العافية. طبعا مدارس التكنولوجيا التطبيقية تتبع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني أكتيفيت، وهدفها دائما هو إعداد كوادر وطنية متخصصة في العلوم والهندسة والتكنولوجيا وأيضا المهن المستقبلية، ولها طبعا فروع عديدة في إمارات الدولة أبوظبي والعين والظفرة، وأيضا في إمارة دبي والشارجة وعمان أم القوين رأس الخيمة والفجيرة وعمار. يا الإمارات، تعليم وصحة ومعرفة ومستقبل.

0: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: استوديو واحد.
3: استوديو واحد. برنامج الرائد في خدمة الوطن. ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي FM.

حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى، مستمرين معكم في استديو واحد، انتظر تواصلكم عبر الهاتف على الرقم 600-551-222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني للبرنامج studio1@admn.ae. مستمرين معكم إن شاء الله لين الساعة 11:30 صباحاً.

بالنسبة للرسائل، السلام عليكم، يرجى التواصل معي لشرح حالتي. إن شاء الله يا صاحب الرقم نهايته 027. مثل ما ذكرنا سابقا، يعني لو بعض التفاصيل الصغيرة اللي تساعدنا في مسألة التواصل بشكل يعني أسرع وأفضل. السلام عليكم، معكم مريم، كنت مشتكية على الإسكان والحين أريد أسحب الشكوى لأنهم تواصلوا معايا ووضحوا لي بعض الأمور اللي كانت غير واضحة وأدت لسوء الفهم. شكرا لتواصلكم وتفهمكم. أنا حقيقة يعني أحيي الناس اللي مثل ما يعني أحيانا تواجه بعض الأمور اللي ضايقها والعقبات وتشتكي وتتواصل معنا، أيضا في نفس الوقت يوم تتلقى خدمة وتنحل مشكلتها أو تتضح الأمور بالنسبة لها تشكر وتثمن الجهة. أعطيك العافية مريم. يرجى التكرم بالتواصل معنا بخصوص الدعم الاجتماعي والأمر في غاية الأهمية. صالح، نهاية الرقم 441. نحن بالنسبة لنا أي رسالة توصلنا فهي في غاية الأهمية. أبشر يا صالح، إن شاء الله الفريق المختص عندنا بيتواصل معاك في أقرب فرصة. زين، في خبر حق أصحاب الهمم. هيئة زايد لأصحاب الهمم تشارك في الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات اللي تقام تحت شعار توحيد الصف لاستئصال الآفة بإنتاج فيلم توعوي قصير بالتعاون مع شرطة أبوظبي. يسلط هذا الفيلم الضوء على الدور المحوري للأسرة في حماية الأبناء من مخاطر التعاطي والإدمان، ويعزز قيم الحوار والاحتواء والتماسك الأسري باعتبارها خط الدفاع الأول في الوقاية، وذلك في إطار التزام الهيئة بدورها الوطني في نشر الوعي وتعزيز ثقافة الوقاية. تأتي هذه المشاركة تجسيدا لحرص الهيئة على دعم المبادرات الوطنية الهادفة لتعزيز أمن المجتمع واستقراره وترسيخ المسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات المجتمعية، انطلاقا من رسالتها في بناء مجتمع أكثر وعيا وتماسكا وتمكين الأسر من أداء دورها في حماية الأبناء وصونهم. أيضا يركز هذا الفيلم على أهمية رفع الوعي الأسري وملاحظة التغيرات السلوكية والنفسية لدى الأبناء وتشجيع الأسر على طلب المشورة والدعم من الجهات المختصة عند الحاجة، مع التأكيد على أن الإدمان حالة تستدعي العلاج والتأهيل وأن التدخل المبكر يمثل أحد أهم عوامل الوقاية والإنقاذ. يعطيهم العافية يعني في هيئة زايد لأصحاب الهمم. واليوم هذه الهيئة وهذه الفئة تحديدا يعني هم يعني فعلا شركاء حقيقيين في المجتمع، في صناعة الوعي، في بناء هذا المجتمع وبناء المنظومة الجميلة في دولة الإمارات. يعني اليوم يوم نشوف هذه المشاركة في هذه الحملة الوطنية بهذا الحجم نشعر بالفخر والاعتزاز بهذه المسؤولية الوطنية اللي تتحلى بها الهيئة وفئة أصحاب الهمم ودورها الكبير دائما في دعم مثل هذه المبادرات. كل التقدير، كل الاحترام لكم هيئة زايد لأصحاب الهمم. في خبر لشرطة أبوظبي، نفذت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مبادرة توعوية لتعزيز الاستخدام الآمن للدراجات الكهربائية السكوترات في حديقة شعب الأشخر بمدينة العين، ضمن جهودها المستمرة لنشر الثقافة المرورية والوقاية من الحوادث، بما يدعم الأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي في أمن الطرق الذكي، ويسهم أيضا في حماية الأرواح وتعزيز جودة الحياة. شاركت في تنفيذ المبادرة مديرية شرطة منطقة العين ممثلة بمركز شرطة زاخر وإدارة الشرطة المجتمعية ممثلة بقسم الشؤون الشرطية أو شؤون الشرطة المجتمعية في العين وإدارة المرور والدوريات الأمنية، بالتعاون طبعا مع مركز التواجد

بلديفي فليهزع، حيث جرت توعية أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمرية بقواعد الاستخدام الآمن للدراجات الكهربائية وأهمية الالتزام بالأنظمة المرورية واشتراطات السلامة. المبادرة ركزت على توعية مستخدمي هذه الدراجات بالمخاطر الناجمة عن القيادة المتهورة واستخدام الدراجات في غير المسارات المخصصة، وأيضا عدم ارتداء معدات الوقاية الشخصية، إلى جانب تقديم عدد من الإرشادات العملية حول السلوكيات المرورية الصحيحة التي تسهم في الحد من الحوادث والإصابات وتعزز سلامة مستخدمي الدراجات ومستخدمي الطريق بشكل عام. يعطيهم العافية في شرطة أبو ظبي على يعني مواصلة هذه الجهود وهذه المبادرات التوعوية لحماية مستخدمي الطرق وخاصة مستخدمي هذه الدراجات الكهربائية. الثقافة المرورية بين أفراد المجتمع مهمة جدا، خاصة يعني مع ملاحظة يعني بشكل واضح اليوم انتشار استخدام هذه الدراجات الكهربائية على الطرقات على الأرصفة، الالتزام بالقوانين بالإرشادات، حماية لك أولا أنت يا مستخدم الدراجة، ومن ثم أيضا حماية لمستخدمي الطريق الآخرين. يعطيهم العافية. صباح الخير، أرجو منكم الاتصال للضرورة. أبو سالم 136 نهاية رقم أبو سالم، وما في أي تفاصيل للحالة، لكن راح نتواصل وياك يا أبو سالم وفالك طيب إن شاء الله. نشوف الإيميل. إنزين، هذه حالة إنسانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتقدم إليكم بهذه الرسالة وأنا على يقين بأنكم بعد الله لن تردوا محتاجا، راجية منكم النظر في حالة إنسانية بعين الاعتبار. أنا مواطنة ومطلقة، باقي التفاصيل ما بذكرها على الهوى. تقدمت سابقا بطلب، وتقول صاحبة الرسالة اسمها رزنة، انكم ما قصرتوا وياي، تواصلتوا مع الجهة المعنية والحمد لله رب العالمين، بفضل الجهود اللي بذلتوها تم حل تلك المشكلة بحل مؤقت، وأنا ممتنة لكم على ما قدمتموه لي. بالنسبة لرسالتك الأخت رزنة، يعني فالج طيب، أرسلت أنت الرسالة أكثر عن مرة لنا اليوم وحاضرين إن شاء الله، قريناها وبنتابعها إن شاء الله وبنوصلها للجهة المعنية. ولا تشلين هم، في بلد يعني دائما يكرر فيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الله يحفظه هذه المقولة، لا تشلون هم، فالكم طيب.

0: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae. دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو واحد. استوديو واحد. برنامج الرائد في خدمة الوطن. ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي FM.

حياكم الله مستمعينا الكرام، نرحب بكل من انضم الينا لاستديو واحد عبر اثير اذاعه ابو ظبي. نرحب بتواصلكم على الرقم 600551222 والرسائل النصيه على 3544 والبريد الالكتروني للبرنامج استديو واحد at admn.ae. شوف الرسائل النصية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أبو عبد الله. أتمنى إذا في مجال الله يطول أعماركم، عندي موضوع بخصوص الوالد، والموضوع يتعلق بالعلاج في الخارج. وأبو عبد الله أظن ثلاث مرات بعد أرسل لنا الرسالة، و شاهد الله لو الموضوع مو بضروري اني ما ازعجتكم، بالعكس يا ابو عبد الله نحن هني موجودين لخدمتكم ولقراءة رسائلكم والاستماع لكم والاخذ بايديكم ايضا لحل يعني اي حالة، يعني ايصال طبعا الحالات للجهات المختصة بكل حالة. وفالك طيب أبو عبد الله، والله يشافي الوالد ويعافيه إن شاء الله. الأخوات إن شاء الله بيتواصلوا معاك في أقرب فرصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والرضا. صاحب الرسالة هو بمحط اسمه، لكن يقول أنه في يوم الجمعة قام بتحويل مبلغ عن طريق الخطأ لإحدى الهيئات، وهي فاتورة وخذوا القيمة المحددة وقدمت على طلب استرداد المبلغ، بس يعني رفض من هذه الجهة وطلبوا منها اللي هو الإيصال التحويل، ويقول إن أنا حولت عن طريق التليفون. وقال لي خل المبلغ في الحساب. على العموم يا صاحب الرسالة اللي نهاية رقمك 839، فريق العمل أتوقع يمكن يتواصل وياك أو بيتواصل وياك في أقرب فرصة إن شاء الله. ومثل هذه الأمور يعني لا تحاتي، حقك ما بيضيع أبد دامك تتعامل مع جهة حكومية، وحتى لو كانت جهة خاصة القوانين اليوم وضعت لتحمي وتصون حقوق المستخدمين وحقوق الناس. الأخ صالح أيضا يرجو التكرم بالتواصل معنا بخصوص الدعم الاجتماعي، إن شاء الله يا أخوي صالح. نشوف أيضا بعض الأخبار المحلية. خبر يتعلق بدائرة القضاء في أبوظبي، إذ عقدت لجنة استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات القضائية والعدلية بدائرة القضاء في أبو ظبي اجتماعا برئاسة معالي المستشار يوسف العبري وكيل دائرة القضاء. ناقشت خلال حزم المشاريع المبتكرة والمبادرات التقنية الرامية لتطوير الأداء القضائي والعدلي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين استنادا إلى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. وأوضحت اللجنة أن المناقشة ركزت على استعراض مستجدات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في أنظمة التراسل وتطبيق الهاتف الذكي، إلى جانب بحث التطبيق العملي لاستخدامات المساعد الذكي ليكون عونا للكاتب العدل في إنجاز المعاملات. يعني نحن ونحن نقرأ رسائل المستمعين والحالات ومطالبتهم، أكيد ومن حقهم يطالبون بحقوقهم، ونشوف اليوم المنظومة القضائية والعمل المستمر على التطوير، وأيضا تسخير اليوم التكنولوجيا الذكية والذكاء الاصطناعي تحديدا في هذه الأنظمة يجعلنا دائما على يقين وثقة بالعمل القضائي في دولة الإمارات.

اسمه حمد البلوشي يجلس في المقعد رقم واحد بالمقصورة رقم واحد بعد اختياره ضمن حملة الراكب الذي يمثلنا جميعا تقديرا لمساهماته المجتمعية، يصبح أول من يدشن مسيرة خدمات قطار الركاب في الدولة. هنيئا لك يا حمد منصور البلوشي على هذه الفرصة وعلى تدوين اسمك في كتاب التاريخ الإماراتي والإنجازات الإماراتية اللي راح أكيد تم تذكر هذه اللحظة العمر كله أكيد. وقال حمد أنه وجوده في هذا المقعد ما كان مجرد رحلة شخصية بل بداية لملايين الرحلات المقبلة، معربا عن فخره بتمثيل كل من يؤمن بمستقبل دولة الإمارات، واصفا هذه اللحظة بأنها امتياز سيبقى راسخا في ذاكرته. جميلة هذه القصة وهذه التجربة، كل التوفيق قطار الاتحاد. أيضا في الأخبار المحلية يقولون الذهب متراجع زين بالنسبة للامتحانات في بعض المدارس أو بعض المراحل، أنه أتوقع العام الدراسي باختتام امتحاناتهم اليوم، وفي البعض الآخر أعتقد عندهم باكر بيكون اليوم الأخير. بالنسبة لامتحان اللغة العربية الاختبار كان إلكتروني، تضمن 25 سؤال من نوع الاختيار من متعدد وسط ارتياح واسع بين الطلبة وانسيابية في السير العملية الامتحانية. هذا كان البارحة الامتحان. يلا يعطيهم العافية، واليوم الحمد لله الأمور سهلات، يعني الدعم التعليمي كبير وحتى نظام الامتحانات أصبح يعني بطريقة ميسرة، وتمنح الفرصة للجميع بأنهم يتفوقون ويحققون علامات مرضية تمهد لهم الدرب إن شاء الله فيما بعد للالتحاق بأفضل الجامعات سواء محليا أو حتى خارجيا. يعطيهم العافية وكل التوفيق لطلابنا الأعزاء. نشوف البريد الإلكتروني للبرنامج، نذكر اللي هو studio1@admn.ae. في خبر لشرطة أبوظبي، أكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أن المخدرات لا تستهدف الفرد أو الأسرة فحسب بل تمتد آثارها سلبية للمجتمع بأكمله لما تسببه من أضرار صحية واجتماعية وأمنية، داعية إلى تعزيز الوعي المجتمعي والوقاية المبكرة لحماية الأبناء وصون الأسرة. وبثت شرطة أبوظبي عبر منصاتها الرقمية قصة حقيقية ضمن برنامج فرصة أمل، سلطت الضوء على رحلة أحد المتعافين من الإدمان وما وفره البرنامج من دعم وعلاج أسهمه في استعادة حياته. ولم شمل أسرته في رسالة توعوية تؤكد أن طلب العلاج هو بداية طريق التعافي وأن الأمل موجود لكل من يرغب في التغيير. وأكدت شرطة أبوظبي أن برنامج فرصة أمل يجسد نهجها الإنساني في دعم الراغبين في العلاج والتعافي من خلال توفير بيئة آمنة وسرية تشجع متعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على طلب العلاج، بما يسهم في عادة دمجهم في المجتمع وتمكينهم من بدء حياة جديدة. وأيضا جددت شرطة أبوظبي دعوتها لأفراد المجتمع لتعزيز الوعي بمخاطر المخدرات، مؤكدة أن الوقاية مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة وتتطلب تكاتف الجميع لحماية المجتمع وصون أمنه واستقراره. يعطيهم العافية على استمرارهم في هذه الجهود المرتبطة بالحملة الوطنية للتصدي لآفة المخدرات. يعني اليوم دام هذه الجهود موجودة وهذه الآلية اللي تتبعها الجهات في الدولة للتعامل مع المتعاطي أو اللي وقع في هذه الآفة فنحن بخير والأمل يعني موجود، بس هي لحظة

وعي وإدراك منك أن نهاية هذا الطريق لا تحمد عقبها، الفرصة موجودة والعلاج والتعامل مع حالتك يتم بسرية تامة وفي حفاظ على خصوصيتك وفي النهاية لمصلحتك أنت وأيضا لمصلحة أهلك وعائلتك اللي ما لهم ذنب حقيقة إنهم يعانون يوم يشوفون ولدهم طايح في هذه الآفة. الله يشافي الجميع ويعني يبعد عن الجميع رفاق السوء ومثل هذه يعني الآفات من مجتمعنا. اللهم لك الحمد. نشوف إذا في بعض الرسائل أيضا اللي واردة على رقم البرنامج اللي نذكر به، رقم البرنامج 3544 للرسائل النصية. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله، أنا مواطنة من أصحاب الهمم وأبحث عن وظيفة في أبوظبي، فالج طيب يا صاحبة الرقم 478. إن شاء الله بإذن الله تعالى نحن أكيد رح نتواصل معك ورح نوصل رسالتك للجهات المعنية، ونحن في استديو واحد دائما نؤمن بأن الكلمة اللي نقولها هي مسؤولية، وأن الاستماع لكم قراية رسائلكم هو جزء من نهج رسخته قيادتنا الرشيدة بالاستماع للمواطن وحتى المقيم، وجعل دائما الإنسان هو محور التنمية والأولوية. لذلك نحن محظوظين أن اليوم نحن في خدمتكم، وأن جزء إن شاء الله من الحل اللي تقدمه الجهات المعنية، ونأكد أن نحن أيضا لسنا جهة تنفيذية بقدر ما نحن جهة مسؤولة في هذا المجتمع، وصوتكم أمانة، وإن شاء الله نحن نكون قد هذه الأمانة ومعاكم دائما، وأكيد نعتز اليوم بدورنا كشريك إعلامي مسؤول يفتح هذا الباب للجميع. نسمع صوتكم وناخذ بيتكم، وإن شاء الله مالكم إلا الخاطر الطيب.

0: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: استوديو واحد. استوديو واحد. برنامج الرائد في خدمة الوطن. ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
3: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي FM.

حياكم الله مستمعينا الكرام، رحب بكل من انضم للاستماع إلينا. برنامج استديو واحد يحييكم عبر أثير إذاعة أبو ظبي. التواصل عبر الهاتف 600551222. اتصالاتكم بيرد عليها الفريق المختص في البرنامج لمتابعة الحالات والاتصالات. وبالنسبة لرسائلكم نصية على الرقم 3544، والبريد الإلكتروني للبرنامج studio1@admn.ae. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه رسالة عبد الله قريناها قبل، في رسالة من عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي موضوع مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. من شهرين قدمت على استثناء لاستكمال دراسة الماجستير في خارج الدولة، ودفعت مبلغ مقدم لحجز المقعد في الجامعة. أعتقد هذه الرسالة مكررة سابقا، أيضا استقبلنا الرسالة نفسها من عبد الرحمن، لكن أكد على ضرورة أكيد التواصل معك إن شاء الله مرة أخرى أخوي عبد الرحمن، ومتابعة هذا الموضوع. إن شاء الله بتكمل دراساتك، تأخذ شهادة الماجستير والدكتوراه إن شاء الله بعد. الله يوفقك يا بعوف. إنزين، في الأخبار المحلية، نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية في قمة ميركوسور السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية، والتي استضافتها مدينة أسونسيون عاصمة جمهورية الباراغواي بمشاركة قادة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء والشركاء. ونقل معاليه خلال القمة تحيات صاحب السمو رئيس الدولة الله يحفظه إلى قادة الدول المشاركين، وتمنيات سموه لدول وشعوب التكتل بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء. وألقى معاليه كلمة خلال القمة أكد فيها التزام الإمارات بتعزيز التعاون مع دول تجمع الميركوسور وترسيخ شراكة استراتيجية توليها الدولة أهمية كبيرة، وتراها ركيزة أساسية لمستقبلنا الاقتصادي المشترك مع دول التجمع. واضح معاليه أيضا أن أولويات دولة الإمارات الاقتصادية تتوافق إلى حد كبير مع أولويات دول هذا التجمع، إذ يتشاركان أو يتشارك الجانبان الإيمان بأهمية توجيه الاستثمارات الاستراتيجية نحو التقنيات الحديثة والصناعات المستقبلية ومصادر الطاقة الجديدة، إلى جانب الاستثمار في تنمية الكفاءات والمعرفة باعتبارها أساسا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وأيضا أشار معاليه لأن التطورات التي شهدها العالم خلال الأشهر الأربع الماضية أكدت أهمية الشراكات الدولية الوثيقة وضرورة الحفاظ على نظام تجاري عالمي مفتوح يستند إلى القواعد الدولية، مؤكدا أن دولة الإمارات ودول الميركوسور تمتلك اليوم فرصة حقيقية لبناء شراكة تعكس طموحات اقتصاداتها وتحقق فوائد مستدامة لقطاع الأعمال في الجانبين وتعود بالنفع على شعوبهما. بالنسبة لهذه القمة، هي تعد واحدة من أبرز المحافل السياسية والاقتصادية في أمريكا الجنوبية، إذ تجمع قادة الدول الأعضاء والشركاء لبحث سبل تعزيز التكامل الاقتصادي العالمي وتطوير التعاون التجاري والاستثماري ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ظل تنامي دور هذه المجموعة كأحد أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم. زين، اسمي حكيم، تواصلت معكم بخصوص مساعدة، اتصلت علي الأخت شمة الزعابي ووعدت بإرسال طلبي للجهة المعنية، وما زلت أنتظر الرد على الرقم اللي هو نهاية 649. أرجو التواصل معي للضرورة.
أبشر يا أخوي. طبعا الأخت شمة نتمنى لها شفاء العاجل، تمر بوعكة صحية. الأخوات كوثر وعلي إن شاء الله ما بيقصرون، بيتواصلون معك مرة أخرى وبيشوفون الطلب إن شاء الله وين وصل. وفالك طيب. في بعض رسائل أخرى. صباح الخير، أرجو منكم الاتصال للضرورة. زين، تلقيت اتصال منكم ولم أستطع الرد عليه، وحين عاودت الاتصال لم يتم الرد. عبد الرحمن. حاضرين يا عبد الرحمن. أحيانا يمكن يوم رديت اتصل أردي، عندنا الأخوات حاليا يعني يردون على اتصالات المستمعين الآخرين ويتابعون الحالات مع الجهات، فنطلب منك العذر وإن شاء الله بيتواصلون معك مرة أخرى. لا تحاتف، فالك طيب يا عبد الرحمن. زين، أخبار أخرى محلية. جريدة الاتحاد ترافق فريق الموارد البشرية لمتابعة تطبيق سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري. دشنت وزارة الموارد البشرية والتوطين سلسلة من الجولات الميدانية لمتابعة الامتثال لتطبيق سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري اللي تم بدء التطبيق لها من تاريخ 15 يونيو الماضي من الساعة 12:30 ظهرا إلى الساعة 3 بعد الظهر يوميا لين تاريخ 15 سبتمبر المقبل. وطبعا زار فريق من مسؤولي الوزارة مجموعة الدار في أبوظبي للإطلاع على أفضل النماذج المتبعة في مجال تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية بمواقع العمل ومبادرات تعزز جودة حياتهم ودعم رفاههم والممارسات اللي تقوم بها شركات المجموعة لحماية العمال. أكيد هذه يعني الزيارات تحرص على التأكد في المقام الأول من سلامة الفئة العمالية وأيضا التزام الجهات بتطبيق هذا القرار الإنساني واللي في مصلحة العمال وكذلك هذه الجهات، ويعطيهم العافية. وما عندنا شك في أن الجميع اليوم متكاتف من أجل تحقيق وصون حق الإنسان أينما كان وشو ما كانت وظيفته. فنطلع فاصل قصير ثم نعود.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز

0: للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى. تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: استوديو واحد. استوديو واحد، برنامج رائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
3: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي FM.

حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمرين معاكم في تقريبا 13 دقيقة أخيرة على نهاية هذه الحلقة من استديو واحد. نذكر بأرقام التواصل على الرقم 600-551-222، اتصالاتكم بيرد عليها الفريق المختص في البرنامج. وبالنسبة للرسائل النصية على الرقم 3544، والبريد الإلكتروني للبرنامج studio1@admn.ae. روح لبعض الأخبار أيضا المحلية قبل لا نقرأ الرسائل. اختتم مركز أبوظبي للغة العربية مؤخرا ورش العمل اللي نظمها لتمكين أصحاب الهمم من اللغة العربية عبر فنون الأداء التمثيلي والخط العربي وتشجيع الموهوبين منهم. حملت هذه المبادرة التي نفذت بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في مركز الشارقة بعنوان العربية بذائقة أصحاب الهمم، بمشاركة نخبة من الطلاب من أصحاب الهمم وتعاون 10 فنانين في المجالات الفنية المختلفة المتعلقة بالخط والتشكيل والأداء التمثيلي. وتتفق هذه المبادرة مع توجيهات القيادة الرشيدة لدعم وتمكين أصحاب الهمم وإعدادهم ليكونوا عناصر فعالة في المشهد الإبداعي، ويترجم أيضا الرؤية الاستراتيجية لمركز أبوظبي للغة العربية الرامية إلى تمكين أصحاب الهمم عبر إبراز طاقاتهم الإبداعية وإتاحة الثقافة والفنون للجميع وتحويل هذه المواهب إلى مكتسبات أدبية وثقافية فعلية تثري المحتوى العربي برؤى إنسانية وفنية متمردة. يعطيهم العافية مركز أبوظبي للغة العربية على هذه الجهود، وخاصة تجاه أصحاب الهمم اللي أيضا اليوم كان لهم خبر بأنهم كانوا جزء من الحملة الوطنية لتوحيد الصف لاستئصال الآفة لمواجهة آفة المخدرات، من خلال طبعا فيلم توعوي بالتعاون مع شرطة أبوظبي. يعني جميل هذا التفاعل المتبادل من أصحاب الهمم وتجاه أصحاب الهمم من قبل طبعا الجهات. لمحبي الذهب، أسعار الذهب تسجل أدنى مستوياتها خلال 7 شهور أو خلال 7 أشهر. نعم، تراجعت أسعار الذهب اليوم بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في 7 أشهر خلال الجلسة السابقة. يعني كم وصل السعر؟ وصل إلى 3979.41 دولار للأوقية، نسبة التراجع 0.7%. دائما سوق الذهب مثل أي سوق، يعني يصعد وينزل وما في صعود مستمر وما في نزول مستمر.

زين نروح لي الرسائل. السلام عليكم، أنا مواطنة متزوجة من 22 سنة ولم أحصل على مسكن. إن شاء الله عقبال ما تكملين 100 سنة وأنتي متزوجة وبالصحة وبالعافية، والمسكن أكيد حق للجميع، ونحن أكيد راح نتواصل معاك، وما عندنا شك بأن الجهات المعنية قايمة بدورها بأكمل وجه، وراح نتابع معاك ومع الجهة. وفالك طيب يا أختي الكريمة. زين نروح لي أيضا بعض الأخبار المحلية. حملة عهد ووعد، شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي فعاليات النسخة الخامسة من ملتقى عهد وعد بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، وذلك في قاعة الشيخ زايد بجامعة عجمان. وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن عهد وعد تمثل ملتقى وطني تتلاقى فيه القلوب وتجتمع لتجديد الولاء والوفاء لقائد الوطن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الله يحفظه، مشيرا سموه لأن المبادرة تجسد فخر أبناء الإمارات في مسار التنمية والنهضة التي يقودها سموه على أسس صلبة تحمي منجزاتها وتصون مكتسباتها. أثنى سموه على الجهود الاستثنائية لصاحب السمو رئيس الدولة وقيادة الحكيمة التي وطدت مكانة دولة الإمارات وعززت مكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدا أن رؤية سموه الثاقبة مثلت حجر أساس لمسيرة تنموية فريدة ومستدامة تقوم على تمكين الإنسان والاستثمار في طاقاته وصقل قدراته لمستقبل أكثر ازدهار ورخاء للأجيال المقبلة بإذن الله تعالى. يعطيهم العافية القائمين على هذه المبادرة، والله يحفظ شيوخنا وقيادتنا الكريمة على دعمهم دائما لأي مبادرة وطنية ومجتمعية، يعني بهدف طبعا دائما تعزيز قيم التلاحم الوطني وإحداث هذا التفاعل المجتمعي الجميل لمثل هذه المبادرات، جزاهم الله خير. نقرأ الرسائل ونروح فاصل الأخير مع أبو محمد. أبو محمد فاصل، نروح فاصل ونرد لكم.

0: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: استوديو واحد. استوديو واحد. برنامج الرائد في خدمة الوطن. ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح.
3: يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح.
2: تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
3: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي FM.

يا مرحبا بكم مستمعينا الكرام في اللحظات الأخيرة لحلقة هذا اليوم من استديو واحد. طبعا قرينا رسائلكم، تواصلنا معاكم وسمعنا صوتكم، وما زالت هنالك يعني بعض الرسائل اللي ما مدانا الوقت ان نقراها، لكن ان شاء الله في حلقة باكر بنكمل قراءة الرسائل. وايضا ننوه ان حتى بعد انتهاء البرنامج الرسائل يتم استقبالها والتواصل ان شاء الله مع اصحابها بكل تقدير وبكل مودة. تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج في التنسيق والتواصل كوثر أحمد وعلي سبت، ومن الإخراج والتنفيذ جاسم محمد، ومن خلف الميكروفون كان معكم محمد عبد الكريم، وفي أمان الله.

0: هذا البرنامج برعاية
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
3: الأغاني اللي تحبها

البرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم

بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: أبو ظبي اف ام.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طولي بعمرك بالكافأة الكبيرة عن رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكراً لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكراً جزيلاً لكم.
5: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
6: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
7: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
8: شكرا جنود الوطن،
4: انتوا درع الوطن.
9: شكرا عيالي.
10: نشكر حماة الوطن،
11: انتوا اماننا،
12: العيون الساهرة.
13: شكرا جنود الوطن.

كان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي FM.
2: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. وجود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنهم صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: أبو ظبي اف ام.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي، نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. شارك معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية في قمة ميركوسور السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية التي استضافتها جمهورية باراغواي، وأكد معاليه أن دولة الإمارات ترى فرصا واعدة لتعميق شراكتها مع دول ميركوسور، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين الجانبين 6.2 مليار دولار خلال 2025. أعلنت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي إطلاق الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية من 13 إلى 15 من أكتوبر المقبل، في مبادرة استراتيجية تهدف إلى تمكين القيادات العالمية وتعزيز مشاركتهم في صياغة الحلول المبتكرة للتحديات الأكثر تأثيراً في مستقبل العالم، والبناء على رؤى وأفكار نخبة القيادات العالمية في تصميم المسارات المستقبلية للقطاعات الحيوية. ينطلق معرض المال أبوظبي في أدنك يومي 8 و9 من يوليو 2026، ويجمع المستثمرين والمتداولين والمبتكرين في قطاع التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية لاستكشاف مستقبل المال. تستضيف دبي معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 من 1 و2 من سبتمبر المقبل، أحد أكبر المعارض التجارية المتخصصة في قطاع التحول الطاقي، وسيشكل هذا الحدث مركزاً حيوياً للفرص أمام خبراء الطاقة من جميع أنحاء العالم. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول، أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق

0: بوظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكراً لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكراً جزيلاً لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء، الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن نكد

0: مع أبوظبي أف أم.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي.

0: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكد معالي محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي ضرورة أن تراعي أي تفاهمات أو اتفاقات بين الولايات المتحدة وإيران الشواغل الأمنية للدول العربية وفي مقدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن تضمن مشاركتها في أي ترتيبات تتعلق بأمن المنطقة واستقرارها. تستضيف الدوحة مبعوثين أمريكيين وإيرانيين لعقد مباحثات في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مع تأكيد الوسيط القطري أمس أن الطرفين لن يعقدا لقاءات مباشرة خلال الأيام المقبلة. جددت إسرائيل أمس خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وشنت غارة على بلدة دير سريان، كما واصلت قصفها المدفعي لعدد من البلدات، بينما ألقت مسيراتها قنابل صوتية لترهيب الأهالي. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر أمريكية مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس العودة إلى الحرب الشاملة في محاولة لكسر الجمود الذي يعترض الوضع حاليا. قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد إن إعادة فتح مضيق هرمز ستجلب انفراجة فورية لأسواق الطاقة، لكن الاقتصادات الهشة لا تزال معرضة لخطر الزيادات طويلة الأمد في تكاليف الغذاء والوقود. قال الأمين العام للأمم المتحدة إن الأونروا على وشك الانهيار بسبب نقص التمويل، مشيرا إلى أن سبل عيش ملايين الأشخاص باتت مهددة. أعلنت روسيا أمس اعتراض 419 طائرة مسيرة أطلقت على مناطق عدة بما في ذلك العاصمة موسكو، بينما أفادت السلطات الأوكرانية قتل 10 أشخاص في هجمات روسية أمس الأول. ختام الموجز الدولي، قدمه لكم عبد الكريم بدوي.
1: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
2: يا طير وضبتك التدريب، أبغي أصاوعبك هداجي لقارن الرد المهاريب، لذايرات أم العوادي القفلهن عساك ما تخيب، واقصد القايد هنا.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3-2-1-Q.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
1: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
4: ما غفلت عينا عن أهلها،
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
5: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
6: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحت،
7: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
8: The UAE is ready.
9: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
10: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرّة.

أنا انتمي لك غلا من راسي لساسي، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إمام.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة محمد إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد ما سار تطور العلاقات الإماراتية التشادية في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال استقبال سموه الرئيس التشادي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية في قمة ميركوسور السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية التي استضافتها جمهورية باراغواي، وأكد معاليه أن دولة الإمارات ترى فرصا واعدة لتعميق شراكتها مع هذه الدول، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين الجانبين 6.2 مليار دولار خلال 2025. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن دولة الإمارات جعلت من الاستثمار في الإنسان نهجا يزداد رسوخا يوما بعد يوم بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، إذ تحول توفير التعليم عالي الجودة إلى هدف استراتيجي لا تدخر الدولة جهدا في تحقيقه وتأكيد استدامته ركيزة أساسية لبناء الإنسان وتمكينه في مختلف مراحل حياته. شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء جانبا من صيف أبوظبي الرياضي في مركز أدنك أبوظبي، وأكد سموه أن الاستثمار في الرياضة يعد استثمارا في الإنسان والمجتمع، وأن توفير بيئات رياضية متكاملة ومحفزة يسهم في ترسيخ ثقافة الحياة الصحية ويعزز جودة الحياة. أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في مجلس المرور الاتحادي الحملة المرورية الثالثة لعام 2026 تحت شعار صيف بلا حوادث، ضمن جهودها المتواصلة في تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث والإصابات خلال موسم الصيف وتستمر 3 أشهر. ختام الموجز قدمته لكم حنان الخليفي، إلى اللقاء.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي FM.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90 FM.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.
2: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: على موجتنا
1: أبو ظبي أف أم.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

0: EFM.
1: رئيس الدولة والرئيس التشادي يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. نيابة عن رئيس الدولة، الزيودي يشارك في قمة ميركوسور في باراغواي. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
1: بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بول غاغمي رئيس جمهورية رواندا، وإلى فخامة لويز أربو الحاكمة العامة لكندا، وإلى فخامة الجنرال إيفاريست أندايشيمي رئيس جمهورية بوروندي بمناسبات وطنية. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيات تهنئة مماثلة إلى معالي جاستن نسينغومبا رئيس وزراء جمهورية رواندا، وإلى معالي مارك كارني رئيس وزراء كندا، وإلى معالي نستو أنتاهونتوي رئيس وزراء جمهورية بوروندي. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة محمد إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد مسار تطور العلاقات الإماراتية التشادية في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والتنموية والطاقة المتجددة وغيرها من الجوانب الحيوية، بما يخدم المصالح المشتركة وأولويات التنمية في البلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما. جاء ذلك خلال استقبال سموه الرئيس التشادي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة. وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة تعزيز تعاونهما التنموي والبناء على ما تحقق من تطور في علاقات البلدين، وتطرقا إلى مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجارية بين البلدين التي ستشكل بعد توقيعها إطارا مهما لدفع العلاقات الاقتصادية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في البلدين. كما تبادل سموه ورئيس تشاد وجهات النظر في شأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية في قمة ميركوسور السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية التي استضافتها جمهورية باراغواي بمشاركة قادة حكومات الدول الأعضاء والشركاء ورؤسائها. ونقل معالي خلال القمة تحياتي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى قادة دول ميركوسور، وتمنياتي سموه لدول التكتل وشعوبه بمزيد من التقدم والرخاء. وألقى معاليه كلمة الدولة خلال القمة أكد فيها التزام الإمارات تعزيز التعاون مع دول تجمع ميركوسور وترسيخ شراكة استراتيجية توليها الدولة أهمية كبيرة وأتراها ركيزة أساسية لمستقبلنا الاقتصادي المشترك. أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في مجلس المرور الاتحادي الحملة المرورية الثالثة لعام 2026 تحت شعار صيف بلا حوادث. نستمع إلى تقرير الزميلة حنان الخليفي.
3: يأتي إطلاق الحملة تزامنا مع بدء الإجازة الصيفية وموسم السفر، ما يستدعي تعزيز الوعي بالاحتياطات اللازمة لسلامة المركبات ومستخدمي الطريق من خلال التأكد من سلامة الإطارات وإجراء الصيانة الدورية والالتزام بحدود الحمولة المسموح بها على سطح المركبة والتي لا يتجاوز ارتفاعها 60 سنتيمترا، إلى جانب التأكد من صلاحية أنظمة الإضاءة وإشارات تغيير الاتجاه وعدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل المركبات. وتركز الحملة على رفع مستوى الالتزام بقانون السير والمرور والتقيد بالسرعات المحددة وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، إلى جانب التوعية بمخاطر ترك الأطفال داخل المركبات، بما يعزز ثقافة القيادة الآمنة ويسهم في الحد من الحوادث المرورية خلال موسم الصيف.
1: ننتقل إلى الأخبار الدولية مع الزميل عبد الكريم بدوي.
0: أكد معالي محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي ضرورة أن تراعي أي تفاهمات أو اتفاقات بين الولايات المتحدة وإيران الشواغل الأمنية للدول العربية وفي مقدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن تضمن مشاركتها في أي ترتيبات تتعلق بأمن المنطقة واستقرارها. تستضيف الدوحة مبعوثين أمريكيين وإيرانيين لعقد مباحثات في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مع تأكيد الوسيط القطري أمس أن الطرفين لن يعقدا لقاءات مباشرة خلال الأيام المقبلة. جددت إسرائيل أمس خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وشنت غارة على بلدة دير سريان، كما واصلت قصفها المدفعي لعدد من البلدات، بينما ألقت مسيراتها قنابل صوتية لترهيب الأهالي. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر أمريكية مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس العودة إلى الحرب الشاملة في محاولة لكسر الجمود الذي يعترض الوضع حاليا. قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد إن إعادة فتح مضيق هرمز ستجلب انفراجة فورية لأسواق الطاقة، لكن الاقتصادات الهشة لا تزال معرضة لخطر الزيادات طويلة الأمد في تكاليف الغذاء والوقود. قال الأمين العام للأمم المتحدة إن الأونروا على وشك الانهيار بسبب نقص التمويل، مشيرا إلى أن سبل عيش ملايين الأشخاص باتت مهددة. أعلنت روسيا أمس اعتراض 419 طائرة مسيرة أطلقت على مناطق عدة بما في ذلك العاصمة موسكو، بينما أفادت السلطات الأوكرانية قتل 10 أشخاص في هجمات الروسية أمس الأول.
1: بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة والرئيس التشادي يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. نيابة عن رئيس الدولة الزيودي يشارك في قمة ميركوسور في باراغواي. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
4: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
5: التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.
6: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

نجدة الملهوف وإغاثة المحتاج من شيم الكرة والخير نهر جار من الأجر.

0: خيركم
1: خيركم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا إلى هذه الحلقة الأسبوعية الجديدة من برنامجكم خيركم يصلهم، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. سبب السعادة الإيمان والرضا بقضاء الله وقدره، والشعور دائما بأننا في هذه الحياة نحمل رسالة صادقة نبيلة تتخطى حواجز النفس الأنانية لتصل إلى القلوب قبل الأيادي. نعم أيها السادة، إنه العطاء، سواء بكلمة أو دعاء أو بصدقة تفرج بها كرب مكروب. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالسعادة من منظورنا ليست غياب المشاكل، بل القدرة على العيش برضا وأمل. وبكل تأكيد سيبقى الخير في هذه الأمة إلى قيام الساعة، والأجمل والحكايات الجميلة التي تكون بين يد تمتد بالعطاء وقلب ينتظر الفرج. فيا باغي الخير أقبل. وأرحب باسمي وباسمكم أيها الأفاضل الكرام بضيفي الدائم الأستاذ سعد العنسي، ممثل مؤسسة الاتحاد الخيرية. فأهلا وسهلا بك أستاذ سعد.
3: حياك الله دكتور، الله يحييك، الصحة والعافية يا رب.
2: ويعافيك يا رب ويحفظك. والتحية موصولة لمخرجنا الأستاذ محفوظ أبو عيدة، الله يعطي الصحة والعافية أبو فايز، وإن شاء الله فائز في الدارين وفي كل شيء يسوي بحول الله، الله يسلمك يا رب بارك فيك. ونعطي الكلمة للأستاذ سعد حتى يخبرنا عن الحالات والبرامج المختلفة المستهدفة في هذه الحالة. تفضل أستاذ سعد.
3: نعم طبعا دكتور، نسمحنا تعودنا في برنامج خيركم يصلهم، راح نبدأ بالحالات الإنسانية المستحقة للزكاة.
2: نعم
3: طبعا راح نبدأ بالحالة الأولى لأختنا اليوم، سيدة أم لطفلين تعاني من مرض السرطان، تحتاج إلى عملية عاجلة لاستئصال الورم بالإضافة إلى جلسات العلاج الكيميائي. لكن حالة الأخت هاي دكتور مو نفس أي حالة اليوم. هذه الأخت كانت مريضة سرطان سابقا.
2: نعم.
3: من ضمن العلاج تم استئصال الرحم والمبيض وقناتي فالو والثرب البطني وأجزاء من الغشاء البروتوني، طبعا هذا كله عشان إزالة الخرايا السرطانية. اليوم أختنا بعد ما تشافت من المرحلة الأولى دكتور، تفاجأوا الأطباء بعودة هذا المرض، لكن هذه المرة كان في منطقة الحوض مع زيادة تدريجية في حجمه. الأطباء حددوا لأختنا اليوم عملية جراحية لاستئصال الورم وتقليل هذه الخلايا مع علاج كيميائي حراري داخل البطن. يعني أثناء العملية يتم عمل علاج كيميائي حراري للتأكد من القضاء على هذه الخلايا، ثم تستكمل جلسات العلاج الكيميائي. أختنا لازال متبقي لها 95,000 درهم، فاللي يحب يساهم في تخفيف معاناتها يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062. لا تنسون يا أخوان، مريض السرطان نسمح احنا دائما نقول أكبر مشكلة يواجهها الوقت. ترى هذه الأخت اليوم اللي تكلمنا عنها يا أخوان هي مريضة سرطان سابقة، يعني هي تعرف أن التأخر في العلاج أدى إلى استئصال الرحم والمبايض وقناتي فالوب والثرب البطني، يعني تم استئصال عدة أجزاء من جسمها بسبب هذا المرض الخبيث. الحالة حالة مستحقة للزكاة، وهي أم لطفلين. ترى هالحالة يا أخوان عمرها مو بكبير، عمرها 34 سنة.
2: يا حليلها، مسكين شباب بعدها يعني.
3: نعم. عمرها صغير يعني، وأطفالها صغار يا أخوان.
2: نعم.
3: يعني أكبر هم اليوم تواجه هذه الأم تفكر في أطفالها، إذا صار فيها شيء من راح يهتم في أطفالها. فإحنا نقول كل درهم يصنع فارق وكل درهم يخفف معنا، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لا زال متبقي لأختنا 95,000 درهم.
2: نعم.
3: عشان تبدأ رحلة العلاج، فاللي يحب يساهم يكون عون لها يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-62، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
2: إن شاء الله. بنطلع نحن في حالة واحدة فقط الآن إن شاء الله، ونحاول أن نجمع ما نستطيع من هذا المبلغ. ومثل ما قلنا في الحلقات الماضية أن هذا مضمار وهذا سباق يتسابق فيه الناس الذين يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، والناس اللي أصحاب الأيادي البيضاء وأصحاب القلوب الرحيمة. فكل عطاء اليوم نعطيه لأحد من مجتمعنا محتاج إليه، من أسرة متعففة أو من مريض أو من أي حالة من الحالات، هو استثمار مع الله سبحانه وتعالى، وهذا الاستثمار لا شك بأنه لا يخسر أبدا. فالذي يتاجر مع الله سبحانه وتعالى هو ربحان في هذه الدنيا وفي الآخرة بإذن الله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فإذا تاجرت أنت مع الله سبحانه وتعالى أكيد الأجر سيكون أعظم أجرا، لأن هذه من وعود الله سبحانه وتعالى لعبيده. فنقول دائما مثل ما نقول: يا باغي الخير أقبل. وهذه الدقائق اللي بنكون نحن معاكم فيها أيها الكرام، نساعد ربة المنزل هذه من هذا المرض العضال الذي أصابها وسبب لها يعني بمحنة كبيرة هي وأبنائها. والذي يشعر مع الناس أكيد هو من أعظم الناس، لأن الذي ميزنا الله سبحانه وتعالى عن باقي خلقه بأننا نشعر، بأننا نحن، بأننا يعني نعطف على الآخرين، ويؤثر ذلك على سلوكنا، فنتقدم ونتبرع ونبذل ويعني نقدم المساعدات لهذه الأسر المتعففة التي سلكت الطرق والقنوات الصحيحة وسلكت مؤسسة الاتحاد الخيرية جزاهم الله خير. وأكيد أن هذا المبلغ هو أكبر بكثير من يعني من أنها إذا كانت هي بتتعالج يعني على حسابها. أكيد الجمعية والمؤسسة لها دور كبير أيضا بتخفيض هذه المبالغ مع تعاونها مع المستشفيات والعيادات المختلفة التي تؤمن سبل الراحة وتؤمن سبل العلاج المختلفة للمتضررين والمرضى.
3: نعم دكتور، طبعا احنا تكلمنا اليوم عن حالة أختنا اليوم، أم لطفلين يا أخوان. هذه الأم تعاني من مرض السرطان، هذا المرض الخبيث يا أخوان، اللي يمكن كثير من الناس من يسمعون هذا المرض يشعر بالقلق والخوف. تخيلوا هذه الأخت بدأت في هذا المرض منذ فترة طويلة، تم استئصال الرحم، المبايض، كثير من أعضاء جسمها تم استئصالها بسبب هذا المرض. لكن سبحان الله، أراد الله سبحانه وتعالى وضعها في اختبار، عاد المرض إليها في منطقة الحوض.
2: نعم.
3: تحتاج إلى عملية استئصال الورم بالإضافة لجلسات العلاج الكيميائي. اليوم هذه الأخت أم لطفلين، إحدى الأطفال يا أخوان عندها مشكلة في النطق، تأخر في النطق. تخيلوا يا أخوان، هذه الطفلة مو بقادر الأم تستجيب لها في كل شيء، لأن الطفلة عندها مشكلة في التأخر في النطق. لكن اليوم إحنا نقول مشكلة الأم أكبر يا أخوان.
2: صحيح.
3: مشكلة مريضة السرطان، هذا المرض يا أخوان إذا تأخرنا في علاجه يهاجم أعضاء أخرى. عشان كذي دائما إحنا نقول هذا المرض خبيث، يتم استئصال العضو المصاب يا أخوان. فإحنا نقول اللي يحب يساهم في تخفيف معاناتها يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062. مو شرط يا أخوي أنت تساهم بمبلغ كبير، يمكن مساهمتك اليوم ب100 درهم تفتح الباب في تخفيف هذه المعاناة.
2: صحيح.
3: تكون سبب، ورب درهم سبق 100,000 درهم. وأحب الأعمال إلى الله سرورا تدخله على مسلم،
2: واتقوا النار ولو بشق تمرة.
3: تخيلوا يا أخوان، ولو بشق تمرة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حببنا كثير في فضل الصدقة يا أخوان.
2: نعم.
3: يعني تخيلوا يا أخوان، هذه الأخت لما يوصلها الخبر اليوم أن مبلغ علاجك تكفل وراح تبدين جلسات العلاج، ترى شعور جدا جميل.
2: صحيح.
3: ما راح تكون عندك أعظم من هذه الدعوة، دعمت إنسان كان في كربة وأنت كنت سبب في تفريجها. هذا فضل الصدقة يا أخوان.
2: نعم.
3: الجنة فيها باب لا يدخل منها إلا المتصدقون. وأيضا الله سبحانه وتعالى يا أخوان حببنا في الصدقة عندما قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. تخيل تبدأ اليوم تجارة مع الله، كيف بديتها؟ ساهمت بتفريج كربة هذه الأم، حالة إنسانية مستحقة للزكاة، تعاني من مرض السرطان، تحتاج جلسات علاج كيميائي ومناعي. فإحنا نقول اللي يحب يساهم في تخفيف معاناتها يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062. كل درهم يصنع فارق. يمكن يا أخوان مريض السرطان غير عن أي مريض، دائما إحنا يعني نعطيهم أولوية، لأن مريض السرطان يا أخوان أكبر مشكلة يواجهها اليوم هي الوقت. إذا تأخر في علاجه هذا المرض يهاجم عضو آخر، إذا تمكن من العضو
2: صحيح
3: هو الاستئصال.
2: ولا كيف يقولون أن الخلايا السرطانية قد انتشرت في جسمه.
3: نعم. فإحنا نقول اليوم هذه الأم أكبر همها أطفالها، منو بياخذ باله منهم؟ فإحنا نقول اللي يحب يساهم ويفرج كربتها يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون. وأيضا اليوم راح نتكلم عن واحد من مشاريع الصدقة الجارية، عندنا مشروع توفير أجهزة التكييف للمساجد داخل الدولة. عندنا يا أخوان 100 مسجد بحاجة إلى أجهزة تكييف جديدة، تكلفة الجهاز الواحد 5750 درهم. طبعا الأجهزة هذه الأجهزة الكبيرة اللي تتحمل تبريد المساجد. فإحنا نقول اللي يحب يساهم ويترك صدقة جارية في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، عندنا 100 مسجد يحتاجون أجهزة تكييف، قيمة الجهاز الواحد 5750 درهم. يمكن أنت ما عندك هذا المبلغ، لكن ساهم ولو بسهم بسيط، قول بحط 100 درهم، بحط 50 درهم، هاي صدقة جارية بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فإحنا نقول اللي يحب يساهم ويساهم في هذا المشروع يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون.
2: إن شاء الله رب العالمين. ونحن معاكم أيها الكرام، نتذكر بأن هناك أم تقاوم هذا المرض في كل صباح وفي كل مساء وفي كل وقت وكل حين، وهي تشعر بهذا الألم المبرح، وهي تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى سيجعل من بعد هذا العسر يسرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شريف، قال: ولن يغلب عسر يسرين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذه جلسات العلاج التي تحتاج لها هذه السيدة، أكيد أنها تحمل في قلبها كثير وكبير، أمل كبير بالله سبحانه وتعالى أن يرسل إليها من يشعر معها، ويرسل إليها من يقوم يعني بدفع ولو مبلغ بسيط يخفف من معاناتها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني تصل هذه الرسالة إلى أصحاب القلوب الرحيمة وأصحاب الأيادي البيضاء الذين يتحفون حقيقة ويسعدون في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج. وأذكر في الحلقة اللي طافت الأسبوع اللي طاف، الطفل اللي كان معانا سعد سعد اللي بدأنا في الحلقة اللي كان تقريبا 265 ألف درهم، وأصحاب الأيادي البيضاء والقلوب الرحيمة ما قصروا صراحة، واستطعنا أن نجمع المبلغ كامل تقريبا في نهاية الحلقة، بالإضافة طبعا إلى عدد كبير آخر أيضا من تقديم يعني أموالهم أيضا للمعتمرين، و حتى التكييفات داخل المساجد، وأعتقد حتى في مصاحف شاركوا في طباعة مصاحف داخل الدولة. طبعا أستاذ سعد دائما يضع في حسبانه أن هناك أهم وثم مهم. هذه السيدة التي تعاني من هذا المرض الذي أرهق جسدها، ويعني هو أرهق الأسرة بأكملها وأرهق كل عائلتها، لأن يعني المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذه الأم المرهقة المتعبة التي تخشى على أبنائها وتخاف عليهم من هذا المرض، لأنها إذا فقدتهم هي تشعر بأن أولادها سيروحون، يعني بتنتهي حياتهم، وهذه مشاعر كل أم. والأبناء الذين يروا أمهم وابتسامات أمهم وأمهم جسمها منهك، لا شك بأنهم يشعرون بثقل كبير، ويشعرون يعني بمشاعر صعب أن نوصفها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها شفاء تاما، وأن يرسل إليها إن شاء الله من يشعر معها ومن يقدم لهذه السيدة التي تقاوم هذا المرض في كل حين.
3: نعم طبعا دكتور، عندنا أول مساهمة في حالة الأخت من أحد الأخوة جزاه الله خير بقيمة 100 درهم.
2: نعم.
3: حاليا متبقي لأختنا التي تعاني من مرض السرطان وتحتاج إلى جلسات علاج كيميائي، وإضافة إلى عملية لاستئصال الورم، متبقي لها 94,800 درهم. فإحنا نقول اللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون. وطبعا اتكلمنا أيضا عن مشروع توفير أجهزة التكييف في المساجد، طبعا قيمة الجهاز الواحد 5750 درهم، كل درهم يصنع فارق وكل درهم يخفف معاناة. وفي النهاية أنت اليوم لما تضع هذا الجهاز في المسجد فإنها صدقة جارية، يعني كأنك أوقفت جهاز التكييف داخل المسجد.
2: نعم.
3: فإحنا نقول اللي يحب يترك وقف جهاز تكييف في مساجدنا داخل الدولة يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. وأيضا من مشاريع الصدقة الجارية دكتور اللي راح نتكلم عنها اليوم مشروع طباعة القرآن الكريم، تكلفة المصحف الواحد 10 دراهم. يعني يا أخوي أنت حاب تطبع مصحف واحد بتدفع 10 دراهم، تبغي تطبع 10 مصاحف تدفع 100 درهم، تبي تطبع 100 مصحف بتدفع 1000 درهم، وكل إنسان حسب استطاعته.
2: صحيح.
3: في النهاية لك بكل حرف أجر، والله يضاعفه لمن يشاء. فإحنا نقول اللي يحب يساهم في حملة طباعة القرآن الكريم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. وأيضا بنتكلم عن مشروع حفر بئر في بنغلاديش، هذا البير يا أخوان بمضخة يدوية يستفيد من المشروع 40 أسرة، تكلفة البير 1000 درهم. في هذه الحلقة إن شاء الله راح نستهدف 30 بئر.
2: نعم.
3: طبعا البير يا أخوي مجرد ما تساهم فيه بيوصل لك عقد لتنفيذ المشروع، بتختار أنت اسم المشروع، تقدر تختار الاسم اللي تشوفه مناسب، تقدر تخلي المشروع باسمك، باسم والدك، باسم إنسان عزيز عليك.
2: جميل، يعني تنظيم رائع.
3: نعم. والله في النهاية هذه صدقة جارية بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وأيضا راح نتكلم عن مشروع أكبر وأجمل، بيتك في الجنة يا أخوي. اليوم عندنا مشروع لبناء مسجد، هذا المسجد في بنغلاديش، المسجد يتسع ل 400 مصلي بمساحة 225 متر مربع، مسجد من السقف الخرساني يشمل جميع المرافق، تكلفة المسجد بالكامل 236,670 درهم. 400 مصلي يا أخوان، يعني تقام فيه صلاة الجمعة، جامع كبير. تقدر تبني هذا المسجد وتحط اسم أبوك عليه، اسم أمك، اسمك أنت، اسم إنسان عزيز عليك. في النهاية هذا بيتك في الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من بنى لله مسجدا ولو كم يفحص قطه بنى الله له بيتا في الجنة. تخيل أنت تبني اليوم بيت في الجنة، شوف الفرصة الجميلة، تخيل يكون عندك بيت في الجنة.
2: وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يؤكد للناس بأن إن شاء الله إذا بنيت بيت لله سبحانه وتعالى في الأرض فمؤكد بإذن الله دخولك الجنة.
3: نعم.
2: هكذا نفهمها يعني.
3: نعم. فإحنا نقول اللي يحب يساهم أو يتكفل بالمسجد يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-0062. منو فينا ما يحب أمه وأبوه؟ طبعا يا أخوان من أشكال البر اليوم أنك أنت تتصدق عنهم. تخيل صدقتك هذه عن أمك وأبوك اليوم، هذا من البر يا أخوان. الجنة فيها باب لمن بار بوالديه. يا أخوان ترى إحنا عندنا بدل الفرصة 1000 فرصة، سواء بمشروعنا كان السقية الرسول قال عنها أفضل الصدقة، أو أنك أنت تبني مسجد وتبني لك بيت في الجنة. كنا يا أخوان نتهاتف في الدنيا اليوم يكون عندنا بيت ونأسس ونسوي. تخيل أنت لو أسست بيت اليوم لآخرتك، تخيل أنت يا أخوي في يوم القيامة عندما يبدأ الحساب عندك بيت في الجنة، تخيل هذا الرصيد اللي أنت بديت فيه. فإحنا نقول اللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-0062. أما أختنا اليوم اللي تكلمنا عنها، عندنا أم لطفلين تعاني من مرض السرطان، تحتاج إلى عملية لاستئصال الورم بالإضافة لجلسات العلاج الكيميائي. طبعا الحالة هذه يا أخوان حالة مستحقة للزكاة. يتنا بعد مساهمة للأخت بقيمة 100 درهم من أحد الأخوة، و100 درهم أيضا بعد من أحد الأخوة. حاليا متبقي للحالة 94,700 درهم. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-0062، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
2: إن شاء الله رب العالمين. 800-0062 هو رقم التواصل المجاني أيها الأحبة الكرام. ويعني نبدأ بالسيدة هذه، نقول يمكن لعل من بيننا اليوم من يكتب له الله سبحانه وتعالى الأجر في أن يخفف عن هذه السيدة، ربما مساهمتك القليلة ب100 درهم أو ب200 درهم اللي تستطيع، في قد لا تبدو كبيرة في نظرك لكنها عند الله سبحانه وتعالى كبيرة جدا إن شاء الله. وقد تكون أنت سبب أيضا في تخفيف، على أقل تقدير تخفيف المعاناة وتخفيف الألم عن هذه السيدة، وتوفير ولو على أقل علاج أو دواء لهذه السيدة، جلسة أو جلستين، أو حتى أن تنام هذه الأسرة ليلة أو ليلتان يعني وهم بشيء من الطمأنينة وبشيء من السعادة. نقول يعني لا تحرموا أنفسكم من هذا الباب، باب الخير الذي فتحه الله سبحانه وتعالى لك. فرب هذه الصدقة الصغيرة هي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. والله سبحانه وتعالى قال أيضا: وما تقدموا لأنفسكم من خير، يعني أنت حينما

0: تتبرع بهذه الأموال كثيرة كانت أم قليلة، فأنت تقدم لأنفسك لنفسك خيرا. قال الله سبحانه وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، تجدوه عند الله إن شاء الله في هذه الدنيا وفي الآخرة بحول الله سبحانه وتعالى. فلا تحرموا أنفسكم من هذا الخير وهذا الباب الكبير الذي فتحه الله سبحانه وتعالى لك. يعني قبل لا نبدأ الحلقة كنا نتكلم عن باب من أبواب الجنة أستاذ سعد، صحيح؟
1: نعم طبعا. وهو الباب هذا باب الصدقة دكتور.
0: نعم
1: طبعا باب الصدقة يا أخوان لا يدخل منه إلا المتصدقون. تخيل يا أخي يوم القيامة يتم استدعاءك إلى الجنة تدعى من باب الصدقة. تخيلوا يا أخوان أنك أنت عندك فرصة تدخل من هذا الباب الجنة. حلم كل إنسان اليوم أن يدخل هذه الجنة. اليوم عندنا يا أخوان حالة تكلمنا عنها لأم لطفلين، هذه الأم يا أخوان تعاني من مرض السرطان، حاليا تحتاج إلى عملية لاستئصال الورم بالإضافة لجلسات العلاج الكيميائي. يتلهم ساهم من أحد الأخوة أيضا بقيمة 1000 درهم.
0: بارك
1: حاليا
0: الله.
1: متبقي نعم. لأختنا مبلغ 93,700 درهم. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-62. دائما ما نقول يا أخوان مريض السرطان أكبر مشكلة الوقت.
0: صحيح.
1: تخيلوا يا أخوان الهم الكبير اللي على هذه الأم، لأنها تعرف أن تكلفة العلاج مش في استطاعتها ولا في استطاعة زوجها. أسرة متعففة مستحقة للزكاة، عندها طفلين، لا زال عمر الأم 34 سنة، يعني لا زالت صغيرة وأطفالها صغار. الأطفال بحاجة إلى أمهم يا أخوان، بحاجة أن أمهم تتشجع وتعرف أن تكاليف العلاج تم التكفل بها. تخيلوا يا أخوان لما نقول أم تنتظر اتصال، تخيلوا مريض السرطان تنتظر اتصال يقولها راح تبدئين العلاج، لكن لا زال متبقي عليها 93,700 درهم. فإحنا نقول كل درهم يصنع فارق وكل درهم يخفف معاناة. وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخلها على مسلم. اليوم خلونا نفرح قلب هذه الأم، خلونا نقولها لا تشيلين هم، علاجك بيتوفر وراح تبدين هذه المرحلة
0: إن شاء الله رب العالمين. وبمساعدة الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات الأفاضل، مثل ما حصل معانا في الحلقة اللي طافت، إن شاء الله كلنا أمل بالله سبحانه وتعالى أن نصل وإياكم إلى هذا الرقم اللي بدأنا فيه الحلقة، اللي هو 95,000. المبلغ الآن قل بفضل الله 93,000 وشوية، لكن في هذا البيت الذي تعاني فيه هذه السيدة من هذا الألم ومن هذا الوجع تخوضه لوحدها أيها الكرام، بصمت فحوصات، أدوية، مواعيد علاج. يعني هذه السيدة لا شك بأنها تحاول أن تبدو سعيدة أمام أطفالها، لكن كمية الألم الذي تحتويه هذه السيدة في داخلها حرب كبيرة لا يراها أحد ولا يشعر بها أحد. خلونا نكون اليوم في هذا المضمار، مضمار الصدقة ومضمار البذل والعطاء أيها الأفاضل الكرام، حتى نسعد هذه العائلة، عائلة مكونة من أب وأم وأطفال صغار، وأطفالها أيضا يعانون من بعض الأمراض الأخرى، ولكن عيوننا اليوم متجهة إلى هذه السيدة التي تعاني من مرض السرطان وتم استئصال الورم، وتحتاج السيدة هذه اليوم إلى جلسات علاج كيميائي حتى تستطيع ممارسة حياتها بشكل طبيعي. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الفرج حليف لهذه السيدة وكل مريض يعاني من أي مرض، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف للناس علاج لهذا المرض العضال اللي قاعد يستنزف يعني جيوب الناس وصحة الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي هذه السيدة. ونقول للإخوة والأخوات باب الصدقة أيها الكرام باب من أبواب الجنة الثمانية مفتوح لكم اليوم، هذه اللحظات القليلة التي يعني نعلن هذا البرنامج ونعرض عليكم هذه الحالة لنكون يد واحدة إن شاء الله، ونستطيع أن نسعد هذه العائلة التي تعاني جميعها من هذا الألم. وصلنا شيء أستاذ سعد؟ أنا أشوفك.
1: نعم طبعا في مساهمة دكتور عندنا لحالة أختنا بقيمة 200 درهم.
0: نعم.
1: في مساهمة من أحد الأخوة بقيمة 500 درهم، حاليا متبقي لأختنا سيدة تعاني من مرض السرطان وتحتاج إلى عملية عاجلة لاستئصال الورم بالإضافة إلى جلسات العلاج الكيميائي، متبقي لأختنا 93,000 درهم. فليحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800

0: 6-2. وتكلمنا أيضا دكتور عن بعض مشاريع الصدقة.
1: يا ليت تذكرنا فيها أستاذ سعد.
0: عندنا مشروع توفير أجهزة التكييف لمساجدنا داخل الدولة، عندنا 100 مسجد، تكلفة كل جهاز 5750 درهم. هذا الجهاز يا أخوان يعتبر وقف، صدقة جارية تتركها اليوم داخل مساجد الله سبحانه وتعالى. وطبعا عندنا اليوم من مشاريع الصدقة الجارية أيضا عندنا مشروع طباعة القرآن الكريم، تكلفة المصحف الواحد 10 دراهم. شوفوا التكلفة، تكلفة جدا بسيطة لكن أجرها جدا عظيم. تخيلوا يا أخوان جزائك في هذا المصحف عن كل حرف.
1: نعم،
0: تكلفة المصحف 10 دراهم،
1: وقد تصل الحسنة إلى 700 ضعف.
0: نعم، والله يضاعف لمن يشاء. فإحنا نقول اللي يحب يساهم في حملة طباعة القرآن الكريم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800 62. وأيضا عندنا مشروع حفر بئر في بنغلاديش، هذا البئر بمضخة يدوية، يستفيد من المشروع 40 أسرة، تكلفة البئر 1000 درهم فقط. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الصدقة سقي الماء، في كل كبد رطب لك أجر. يعني هذا البئر يا أخوي اللي أنت اليوم كنت السبب في حفر هذا البئر، لو شرب من البئر طير، الله يكتب لك أجر وثواب. فإحنا نقول اللي يحب يساهم أو يتكفل بأول بئر يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800 00 62. وأيضا تكلمنا عن مشروع جميل اليوم، مشروع يعني إحنا نقول بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. هذا البيت يا أخوان راح يكون في الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطة بنى الله له بيتا في الجنة. كمفحص قطة يا أخوان يعني مثل عش الطير. فإحنا نقول عندنا اليوم مسجد جامع تقام فيه صلاة الجمعة. هذا المسجد بمساحة 225 متر يتسع ل400 مصلي، يشيد من السقف الخرساني. تكلفة المسجد بالكامل 236,670 درهم. فاللي يحب يساهم في هذا المسجد أو يتكفل بالمسجد بالكامل، ترى المساجد المتبقية هي مسجدين فقط، كان 3 وتم التكفل سابقا في إحدى الحلقات بأول مسجد، ومتبقينا مسجدين. تكلفة المسجد بالكامل 236,670 درهم. فاللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 800 00 62. خلونا يا أخوان اليوم نتنافس في عمل الخير، نتنافس في الأجر والثواب، نتنافس نسمع إحنا نقول قبل ما تضيع الفرصة. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. يا أخوان الإنسان لما يتوفاه الله سبحانه وتعالى يطلب من الله العودة إلى الدنيا ليتصدق. ليش؟ أهل العلم يا أخوان فسروا هذه الآية، إما كان هذا الإنسان متصدق وعندما توفاه الله شاف النعيم اللي فيه المتصدقين وطمع في المزيد، يريد يتصدق أكثر، يريد منزل أعلى، أو كان يا أخوان ما يتصدق وضاعت منه هذه الفرصة وندم. فإحنا نقول اللي يحب يساهم في مشاريع الصدقة الجارية يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800 62. وعندنا أحد الأخوة جزاه الله خير ساهم ب300 درهم في مشروع طباعة القرآن الكريم، يعني تكفل بطباعة 30 مصحف، الله يكتب له الأجر والثواب بإذن الله سبحانه
1: آمين
0: وتعالى.
1: يا رب العالمين.
0: أما حالة أختنا دكتور اللي هي أم لطفلين تعاني من مرض السرطان، تحتاج إلى جلسات علاج كيميائي بالإضافة لعملية لاستئصال الورم، لا زال متبقي على هذه الأم يا أخوان 93,000 درهم. فلي يحب يساهم في تخفيف معاناتها يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800 00 62. الحالة هذه يا أخوان حالة مستحقة للزكاة، يعني عندك مبلغ من الزكاة تقدر تخصصه لأختنا اليوم مريضة السرطان، يمكن هذا المبلغ يا أخوي يكون سبب في شفائها، في تفريج كربتها. تخيلوا يا أخوان مريضة السرطان وهي تأخذ هذه الجرعات وتذكر كل إنسان ساهم في علاجها وتدعي له، وفوق هذا عندك أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى لأنك أنت اليوم نفست كربة الأم. الرسول يقول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. اليوم يا أخوان كربة الدنيا اللي عندنا كربة جدا بسيطة، هذا المرض هي كربة، لكن كربة يوم القيامة أعظم وأكبر. تخيل أنك أنت تفرج هذه الكربة والله سبحانه وتعالى يفرج عنك كربة من كرب يوم القيامة، أنت المستفيد. الصدقة يا أخوي اليوم أنت تضعها، أو الفقير اليوم أنت تعطيه متاع الدنيا وهو يعطيك متاع الآخرة. احنا نقول اللي يحب يساهم في تخفيف معاناة اختنا مريضة السرطان يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800062، وعندنا مساهم من احد الاخوة في مشروع حفر بئر بنغلاديش دكتور بقيمة 400 درهم، ولازم ننتظر البشائر مين راح يكون السبب في تفريج كربة اختنا. ام طفلين تعاني من مرض السرطان تحتاج الى عملية لاستئصال الورم بالاضافة لجلسات العلاج الكيميائي، لا زال متبقي على أختنا 93,000 درهم. فلي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 800062، وإن شاء الله أهل الخير دكتور ما راح يقصرون.
1: إن شاء الله رب العالمين. يعني نحن يعني في هذا البرنامج يعني نذكر الأخوة والأخوات بعبادة عظيمة، عبادة تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى بشكل عظيم، ألا وهي الصدقة. هذه السيدة التي تعاني من مرض السرطان، نحن ما نقول يعني نبى حد يعني خلاص يعني يدفع المبلغ كامل، يا ليت طبعا لو يحد يقدر يدفع المبلغ كامل حتى نسعد هذه الأسرة، وإن شاء الله حتى نسعد المستمعين اللي معانا اللي قادر ولا مش قادر إنه يتبرع، لكن نطلب إن نكون جميعا يدا واحدة في تخفيف الألم عن هذه السيدة، وهو بحد ذاته هذا الموضوع عبادة عظيمة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لأن يمكن تمر هذه قصة السيدة على بعض المستمعين مرور عابر يعني، ولكن هي عند الله سبحانه وتعالى قصة ليست عابرة، لن تمر بصمت. كل نفس تعذب أو كل نفس يعني مكلومة في هذه الحياة لها قدرها، ويعني ستمر لا شك بهذا القدر، ولكن نحن كبشر كبشر وكناس نتمتع بالإنسانية، كيف سيكون يعني توجهنا لهذه السيدة، كيف سنشعر معها، كيف سيكون سلوكنا اتجاه مثل هؤلاء الناس الذين يعانون. نحن نخاف نقول مرض السرطان، فما بالك بالذي يعاني من هذا المرض، وهذا المرض يهدد حياته ويهدد كل دقيقة في حياته. فلنكن إن شاء الله وإياكم يد واحدة، نسعد هذه الأسرة ونسعد هذه السيدة، وتصل هذه الأموال التي تتبرعون بها أيها الكرام إلى هذه السيدة المكلومة المصابة بمرض السرطان، والتي تحتاج إلى علاج كيميائي، وهي أم لطفلين. يعني نذكركم فقط في هذا الموضوع، لعل دعاء من أحد المستمعين أو المستمعات الأفاضل يستجاب عند الله سبحانه وتعالى، ويرسل لها من يقوم يعني بالتكفل بالمبلغ كامل، ويكون بطل معنا من أبطال هذا البرنامج.
0: نعم دكتور، طبعا عندنا مساهمة في حالة الأخت.
1: نعم.
0: أحد الأخوة ساهم للأخت بقيمة 3,000 درهم،
1: بارك
0: في مساهمة بقيمة 200 درهم، وأحد الأخوة الحين ساهم للحالة بقيمة 1,000 درهم، وعندنا مساهمة في مشروع طباعة القرآن ب 100 درهم، واحد الأخوة جزاه الله خير تكفل بأول بئر في بنغلاديش.
1: الله يجزاه الخير.
0: حاليا متبقي لأختنا اليوم مريضة سرطان تحتاج لمن يفرج كربتها، طبعا تحتاج إلى عملية جراحية لاستئصال الورم بالإضافة إلى جلسات العلاج الكيميائي. حاليا متبقي لأختنا يا أخوان 88,800 درهم. الحالة يا أخوان مستحقة للزكاة، فاللي يحب يساهم في تفريج كربة أختنا مريضة السرطان يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800062. وأيضا يا أخوان احنا تكلمنا عن مشروع توفير أجهزة التكييف في المساجد، عندنا اليوم 100 مسجد بحاجة إلى أجهزة تكييف، قيمة الجهاز الواحد 5,750 درهم. فاللي يحب يساهم ويوفر جهاز تكييف وقف وصدقة جارية في مساجدنا داخل الدولة يقدر يتواصل عن طريق الرقم المجاني 800062. وأيضا تكلمنا عن مشروع طباعة القرآن الكريم، هذا المشروع يا أخوان تكلفة المصحف الواحد 10 دراهم، صدقة جارية عنك وعن من تحب. وأيضا عندنا مشروع حفر بئر في بنغلاديش، هذا البئر بمضخة يدوية يستفيد من المشروع 40 أسرة، تكلفة البئر 1,000 درهم فقط. وتكلمنا أيضا عن مشروع بناء مسجد في بنغلاديش، هذا المسجد يا أخوان بمساحة 225 متر مربع، يتسع ل 400 مصلي، المسجد من السقف الخرساني، تقام فيه صلاة الجمعة، تكلفة المسجد بالكامل 236,670 درهم. حاليا عندنا مساهم من أحد الأخوة في المسجد بقيمة 500 درهم، وأحد الأخوة أيضا دكتور ساهم لحالة أختنا مريضة السرطان بقيمة 200 درهم، متبقي لأختنا 85,600
1: 85 ولا 88؟
0: لا عندنا مساهمة الحين من أحد الأخوة دكتور، وأنا أتكلم بقيمة 3000 دولار.

0: درهم لأختنا. متبقي لأختنا اليوم أم لطفلين تعاني من مرض السرطان، تحتاج إلى عملية جراحية لاستئصال الورم بالإضافة لجلسات العلاج الكيميائي. متبقي لأختنا دكتور 85,600 درهم. كل درهم يا أخوان يصنع فارق، كل درهم يخفف معنا. فإحنا اليوم أمام أسرة متعففة، هذه الحالة حالة مستحقة للزكاة يا أخوان. اليوم يوم نقول عن هذه الأم، أم لطفلين عمرها 34 عام فقط، يعني أطفالها صغار، تعاني من هذا المرض، هذا المرض الخبيث اللي ممكن إحنا كنا نخاف منه، نستعيد منه، وما نتمناه لأي إنسان. فما بالك بأم لطفلين صغار تعاني من هذا المرض، وهي تعرف أن هذه التكلفة مش في استطاعتها ولا في استطاعت زوجها ولا أسرتها. باقي لها 85,600 درهم، كل درهم يصنع فارغ وكل درهم يخفف معانا. لا تقول أنا بساهم بمئة درهم شو بتسوي، رب درهم سبق 100,000 درهم. يمكن هالمئة درهم اللي بتتصدق فيها يا أخوي تشجع غيرك يتصدق فيها. كل درهم يصنع فارغ وكل درهم يخفف معانا. فإحنا نقول اللي يحب يساهم ويخفف عن أختنا يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-62. وأيضا تكلمنا عن مشروع حفر بئر في بنغلاديش، قلنا اليوم عندنا 30 بئر. هذا البئر يا أخوان بمضخة يدوية يستفيد من المشروع 40 أسرة، تكلفة البئر 1,000 درهم فقط. ولازلنا ننتظر البشاير، مين يحب يكون صاحب المسجد اليوم في بنغلاديش؟ هذا المسجد اللي من السقف الخرساني يتسع ل400 مصلي، تقام فيه صلاة الجمعة. يعني تخيل يا أخوي أنت لما تصير تصلي الجمعة وتشوف المسجد مليان ناس،
1: صحيح،
0: يتهاتفون على الصف الأول. تخيل أنت لما يكون هذا المسجد بالكامل لك، صدقة جارية عنك أو عن والدك أو عن والدتك، وتشوف الناس كلهم في المسجد، اللي فاتح المصحف واللي يصلي السنة واللي يقرأ القرآن، وكله أجر لك أنت، أنت اللي وفرت لهم هذا المكان. هذا المسجد 400 مصلي، تكلفة المسجد بالكامل 236,670 درهم. فاللي يحب يساهم أو يتكفل بهذا المسجد يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-62. وفكروا يا أخوان بس أنتوا، لو أنك تكفلت بهذا المسجد مثلا صدقة جارية عن والدك أو عن والدتك، واستلمت التقرير تبع المسجد بعد سنة،
1: يا سلام.
0: تخيل أنت لما تعرض عليهم صور هذا المسجد والفيديوهات والناس يصلون في المسجد، ويطلع اسم اللوحة وانت كاتب على اسم اللوحة اسم والدك أو اسم والدتك، ترى هذا من البر يا أخوان.
1: أو يكون يعني متوفي والد هذا الشخص ويصل له هذا الخير وهو متوفي.
0: نعم، تخيل لما أنت
1: سبحان الله
0: نعم تترك هذا المسجد صدقة جارية لهم. تخيل صدقة جارية عن أمك وبوك، مسجد كامل، أجر عظيم،
1: أجر عظيم.
0: نعم، عندنا مساهمة دكتور من أحد الأخوة لحالة أختنا بقيمة 4,000 درهم، جزاه الله خير، وساهم وتكفل ببير في بنغلاديش بقيمة 1,000 درهم.
1: ما شاء الله.
0: حاليا متبقي لأختنا أم لطفلين تعاني من مرض السرطان، تحتاج إلى جلسات علاج كيميائي وعملية جراحية لاستئصال الورم. المبلغ المتبقي عليها 81,600 درهم. طبعا الحالة يا أخوان حالة مستحقة للزكاة، فلي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 800-62. وقلنا دكتور عندنا 30 بئر، حتى الآن تم التكفل ببئرين
1: ما شاء الله.
0: البئر هذا بمضخة يدوية يستفيد من المشروع 40 أسرة، تكلفة البئر 1,000 درهم فقط. باقينا 28 بئر، مين راح يكون صاحب البئر الثالث إن شاء الله؟ فاللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 800-62، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
1: إن شاء الله رب العالمين. كل خطوة، كل درهم، كل دعاء ندعوه لتخفيف معاناة إنسان هي تدخل في معنى إحياء الإنسان. يقول الله سبحانه وتعالى في آية عظيمة: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فيمكن هذا الدرهم الذي أنت تضعه بينك وبين الله سبحانه وتعالى لتخفيف معاناة عن هذه السيدة التي تعاني من هذا المرض، فكأنما عند الله سبحانه الله أنت تتعامل مع الكريم، أنت لا تتعامل مع إنسان، أنت تتعامل مع الكريم، مع الله. صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه هو الكرم الكريم، لا إله إلا هو. يعني تخفف هذه المعنى فأنت تصل وكأنما أحييت البشرية بأكملها. فتخيل مستوى العظمة التي

0: 80,600 درهم هي التي تفصل هذه السيدة عن الشعور وأهلها طبعا وعيالها وجماعتها عن الشعور بالسعادة والاستقرار. هي لا تريد أن تشتري بهذا المال يعني سيارة أو تسافر بها أو هي تريد أن تتعالج. هي محتاجة إلى عملية جراحية سريعة لاستئصال الورم وجلسات كيميائية. يعني يقال نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم والأستاذ سعد والأستاذ يعني محفوظ السلامة, يقال أن هذه الجلسات الكيميائية التي يتعرض لها مريض السرطان هي مؤلمة أيضا بحد ذاتها. فتخيلوا أن هذه الأموال هي فقط للعلاج. فمن استطاع أيها الكرام ولو بدرهم واحد أن يتقي النار فليتبرع وليكن إن شاء الله سبب من هذه الأسباب الكثيرة التي إن شاء الله سبحانه وتعالى. وكلنا أمل بالله وكلنا أمل أيضا بمستمعينا الأفاضل بأن نغطي هذا المبلغ كامل, والأمل بالله كبير سبحانه وتعالى.
1: نعم طبعا دكتور, عندنا أحد الأخوة تكفل أيضا ببير في بنغلاديش وأيضا بير ثالث, وحاليا أحد الأخوة تكفل ببيرين. طبعا احنا قلنا اليوم راح نستهدف ان شاء الله 30 بير والله الحمد, تم التكفل بخمسة آبار, تكلفة كل بير 1000 درهم. نهاية يا اخوان افضل الصدقة سقي الماء. اليوم عندنا حفر بير في بنغلاديش, هذا البير بمضخة يدوية, يستفيد من المشروع 40 أسرة, تكلفة البير 1000 درهم فقط, باقينا 25 بئر. وايضا تكلمنا عن مشروع بناء مسجد, هذا المسجد يا اخوان ل400 مصلي تقام فيه صلاة الجمعة, مسجد من السقف الخرساني في بنغلاديش, مسجد كامل من الألف إلى الياء, تكلفة المسجد بالكامل 236,670 درهم. لكن تخيلوا يا أخوان 400 مصلي وانت قاعد تبني بيت لله سبحانه وتعالى في الدنيا, تخيل الله سبحانه وتعالى يبني لك بيت في الجنة, تخيل شوف الجزاء العظيم, بيت في الجنة. وتخيل وانت قاعد اليوم في بيتك والله سبحانه وتعالى يكتب لك الأجر, مصلين يتهاتفون على المسجد بعد ما يسمعون صوت الأذان من المسجد اللي أنت بنيته. وتخيل يا أخي فرحتك أنت يوم بيصلك هذا التقرير والصور والفيديو والناس يصلون في المسجد اللي أنت بنيته لله سبحانه وتعالى. أنت يا أخي بنيت لله بيت في الدنيا, والله سبحانه وتعالى يبني لك بيت في الآخرة, مسجد متكامل من الألف إلى الياء, جامع كبير ل400 مصلي تقام فيه صلاة الجمعة, تكلفة المسجد 236,670 درهم. فاللي يحب يساهم أو يتكفل بهذا المسجد ويكون له صدقة جارية يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-00-62. وأيضا يا أخوان تكلمنا عن مشروع أو عن حالة أختنا اليوم, أم للطفلين تعاني من مرض السرطان, تحتاج إلى عملية لاستئصال الورم بالإضافة إلى جلسات علاج كيميائي. لا زال متبقي على أختنا يا أخوان مبلغ 81,600 درهم. فاللي يحب يساهم ويخفف معاناتها ويفرج همها, اليوم همها يا أخوان في الدنيا, تخيلوا أكبر هم لهذه الأخت أنها يتم استئصال الورم قبل أن ينتشر المرض إلى أعضاء أخرى. الأخت هاي يا أخوان مريضة سرطان, كانت تعاني سابقا من هذا المرض, والله شافاها وعافاها سابقا, لكن يا أخوان في مرحلتها الأولى, تخيلوا يا أخوان يوم بدأ المرض بدأ عندها في الرحم وتم استئصال الرحم والمبيض وقناتي فالوب والثرب البطني واجزاء من الغشاء البروتوني, تخيلوا هذه الأعضاء كلها تم استئصالها من هذه الأم, والله سبحانه وتعالى من عليها بالشفاء, لكن المرض رجع لها, هذا المرض خلاها في اختبار جديد مع هذا المرض, المرض انتقل إلى منطقة الحوض والمرض قاعد يزيد حجمه تدريجيا. الأطباء أكدوا لازم الأخت تبدأ في عملية عاجلة لاستئصال الورم, تخيلوا, ولتقليل الخلايا السرطاني لازم تقوم يعني بعلاج كيميائي حراري داخل البطن. أثناء العملية بيتم كوي الأماكن اللي تم استئصال منها الورم عشان هذا الورم ما يرجع, وتحتاج بعد ما تخلص العملية إلى جلسات علاج كيميائي. لا زال متبقي على الأم 81,600 درهم. فلي يحب يساهم ويفرج كربة هذه الأم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-00-62. كل درهم يصنع فارق وكل درهم يخفف معنا, فاليوم احنا نسعى يا اخوان لهذه الاخت مريضة سرطان، حالة انسانية.

0: مستحقة للزكاة. يعني يا أخوي إذا عندك اليوم مبلغ من الزكاة لا تبخل فيه على هذه الأم، خلوها تكون في فرحة أنها راح تبدأ بجلسات العلاج. يعني اليوم إحنا نقول أم للطفلين، أكبر شعور صعب اليوم أن الأم هاي خايفة على أبنائها، يمكن أكثر من خوفها على نفسها، لأنها تعرف أن هذه التكلفة مش في استطاعة زوجها، ما تقدر تتحمل هذه التكاليف. فإحنا نقول متبقي للأم يا أخوان 81,600 درهم، فاللي يحب يساهم ويفرج كربتها ويخفف معاناتها يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. ولازلنا ننتظر يا أخوان مين راح يكون صاحب أول مسجد في حلقة اليوم، أول جامع لـ400 مصلي في بنغلاديش من السقف الخرساني تقام في صلاة الجمعة، 400 مصلي تحت سقف واحد، وكل هذا الأجر لك أنت. تكلفة المسجد بالكامل 236,670 درهم، فاللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 800062. وأيضا عندنا أحد الأخوة دكتور تكفل بالبئر السادس في حلقة اليوم،
1: ما شاء الله،
0: نعم جزاه الله خير،
1: الله يبارك فيه وجزاه خير، نعم.
0: نعم بير في بنغلاديش بمضخة يدوية،
1: بارك الله فيه،
0: يستفيد من المشروع 40 أسرة،
1: 40 أسرة تستفيد، نعم. ما شاء الله.
0: باقي لأن الأبار دكتور باقي لنا 24 بئر، قلنا في حلقة اليوم إن شاء الله نستهدف 30 بئر وباقي لنا 24 بئر، فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800062. إن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
1: إن شاء الله رب العالمين. وما زلنا معاكم أيها الأفاضل الكرام في هذه الدقائق القليلة المعدودة لنهاية حلقتنا الأسبوعية لهذا اليوم. يعني نحن يعني نحب دائما في نهاية الحلقة أن تزيد عملية التبرع والصدقة لهذه السيدة، أو كان يعني للمساهمة في التكيفات في المساجد، أو طباعة المصاحف، أو حفر الآبار في بنغلاديش، أو بناء المسجد بسقف خرساني مثل ما تفضل الأستاذ سعد، وهذا المسجد كبير يعني يتسع لـ400 مصلي يدعون الله ويتعبدون الله سبحانه وتعالى ويقرؤون القرآن. كل حركة وكل صوت وكل حرف يخرج في هذا المسجد تصلك إن شاء الله فيه الحسنات. ونتذكر الآية الكريمة التي قال فيها الله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فهي فرصة أيها الأفاضل الكرام في هذه الدقائق المعدودة، ونركز أيضا على هذه السيدة التي تعاني من مرض السرطان والتي تحتاج إلى عملية جراحية لاستئصال الورم. بدأنا الحلقة بـ95,000 درهم، وتبقي لهذه السيدة 81,600 درهم،
0: 81,000 في مساهمة من أحد الأخوة دكتور بقيمة 600 درهم،
1: نعم.
0: متبقي لأختنا 81,000 درهم،
1: 81,000 درهم. نحن نطمع بأن يكون المبلغ إن شاء الله قد يسدد بشكل كامل. ثواني معدودة ونخرج لهذا الفاصل، ومن ثم نرجع ونستكمل معكم الحلقة أيها الأفاضل بعد 20 ثانية من الآن. نذكركم بهذه السيدة، متبقي عليها 81,000 درهم على الرقم 80062. أيها الأفاضل الكرام سنكون معكم إن شاء الله، ولكن بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا.
2: نجدة الملهوف وإغاثة المحتاج من شيم الكرة والخير، نهر جار من الأجر والثواب، خيركم خيركم يصله يصله.
3: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة محمد إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد ما سار تطور العلاقات الإماراتية التشادية في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال استقبال سموه الرئيس التشادي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية في قمة ميركوسور السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية التي استضافتها جمهورية باراغواي، وأكد معاليه أن دولة الإمارات ترى فرصا واعدة لتعميق شراكتها مع هذه الدول، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين الجانبين 6,200,000,000 دولار خلال 2025. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن دولة الإمارات جعلت من الاستثمار في الإنسان نهجا يزداد رسوخا يوما بعد يوم بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، إذ تحول توفير التعليم عالي الجودة إلى هدف استراتيجي لا تدخر الدولة جهدا في تحقيقه وتأكيد استدامته ركيزة أساسية لبناء الإنسان وتمكينه في مختلف مراحل حياته. شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء جانبا من صيف أبوظبي الرياضي في مركز أدنك أبوظبي، وأكد سموه أن الاستثمار في الرياضة يعد استثمارا في الإنسان والمجتمع، وأن توفير بيئات رياضية متكاملة ومحفزة يسهم في ترسيخ ثقافة الحياة الصحية ويعزز جودة الحياة. أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في مجلس المرور الاتحادي الحملة المرورية الثالثة لعام 2026 تحت شعار صيف بلا حوادث، ضمن جهودها المتواصلة في تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث والإصابات خلال موسم الصيف وتستمر 3 أشهر. ختام الموجز قدمته لكم حنان الخليفي، إلى اللقاء.
4: خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.

0: نجدة الملهوف وإغاثة المحتاج من شيم الكرة والخير نهر جار من الأجر والثواب. خيركم يصله.
1: حياكم الله مرة أخرى أيها الأفاضل الكرام، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة، ومرة أخرى أرحب بممثل مؤسسة الاتحاد الخيري الأستاذ سعد العنسي ومخرج البرنامج أستاذ محفوظ أبو عيدة، ونعطي الميكروفون للأستاذ سعد حتى يخبرنا ويذكرنا بحالاتنا لهذا اليوم والمشاريع الأخرى التي نشارك فيها إن شاء الله في هذه الحلقة. تفضل أستاذ سعد.
2: طبعا دكتور، رح نستعرضنا في بداية الحلقة حالة أختنا اليوم.
1: نعم.
2: أم لطفلين تعاني من مرض السرطان، تحتاج إلى عملية جراحية لاستئصال الورم بالإضافة لجلسات العلاج الكيميائي. كانت تكلفة الحالة في بداية الحلقة 95,000 درهم. حاليا أثناء الفاصل يتنا أيضا مساهم من أحد الأخوة بقيمة 500 درهم، مساهم أيضا ب 200 درهم في طباعة القرآن الكريم و 300 درهم في مشروع مسجد بنغلاديش. حاليا متبقي لأختنا يا أخوان أم لطفلين تعاني من مرض السرطان، باقي لعلاجها 80,500 درهم. فاللي يحب يساهم في تخفيف معاناتها يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800062. وتكلمنا أيضا يا أخوان عن مشروع حفر بئر في بنغلاديش، نستهدف في حلقة اليوم 30 بير، تم التكفل حتى الآن ب6 آبار. هذا البير بمضخة يدوية، يستفيد من المشروع 40 أسرة، تكلفة البير 1,000 درهم فقط. فاللي يحب يساهم في هذا البير يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800062. يعني اللي يحب يتكفل ببئر كامل تكلفته 1,000 درهم فقط. أما اللي يحب يساهم أو يتكفل ببناء بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى في الدنيا، عندنا اليوم جامع كبير ل400 مصلي في بنغلاديش بسقف خرساني المسجد بمساحة 225 متر مربع، مسجد متكامل من الألف إلى الياء يشمل جميع المرافق. تكلفة المسجد بالكامل 236,670 درهم. 236,670 درهم. فاللي يحب يساهم أو يتكفل بهذا المسجد بالكامل يقدر يتواصل عن طريق الرقم المجاني 800062. نفس ما قالوا أخوي الدكتور موسى، اليوم متبقي دقائق على البرنامج يا أخوان، وفي نفس الوقت عندنا اليوم أم لطفلين تعاني من مرض السرطان، يمكن هي قاعدة تنتظر هالدقائق تعدي عشان تعرف هل حالتها تغطت وراح تبدأ العلاج ولا لا. يعني هذه الأم يا أخوان تنتظر اتصال فقط عشان يبشرها راح تبدأ بجلسات العلاج ولا لا. أم لطفلين تعاني من مرض السرطان يا أخوان، تحتاج إلى جلسات علاج كيميائي وعملية استئصال الورم. متبقي لأختنا يا أخوان 79,500 درهم، يتلا مساهم من أحد الأخوة جزاه الخير الآن بقيمة 1,000 درهم. متبقي لها يا أخوان 79,500 درهم. اليوم احنا نتكلم يعني عن أم لطفلين يا أخوان عمرها 34 سنة، يعني أطفالها صغار بالعمر. يعني تخيلوا هذه الأم تنتظر فقط اتصال، الاتصال يقولها راح تبدئين بعمليتك ويتم استئصال الورم وبتبدئين جلسات العلاج الكيميائي. تخيلوا يا أخوان لما تكون أسرة متعففة مستحقة للزكاة، منتظرة فقط اتصال هذه الأم، اتصال يبشرها راح تبدئين العلاج. فاليوم احنا نقول اللي يحب يساهم في تخفيف معاناتها كل درهم يصنع فارق.
1: صحيح.
2: فاللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 800062. يعني هاي دقائق متبقية على البرنامج يا أخوان، ابدأ تجارة مع الله، تجارة رابحة. الله يقول في كتابه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ويضاعفه له. ابدأ تجارة مع الله، الصدقة يا أخوان يعني تأتيك يوم القيامة بشكل جدا جميل، تكون ظلك يوم القيامة. يعني من أهوال يوم القيامة يا أخوان الصدقة، هذه ظلك يوم القيامة. تخيل أن أنت ظلك صدقتك. باقي لهذه الأم يا أخوان 79,500 درهم. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800062. متبقي لها 79,500 درهم. وتكلمنا أيضا عن مشروع حفر بير في بنغلاديش، هذا البير بمضخة يدوية يستفيد من المشروع 40 أسرة، تكلفة البير 1,000 درهم فقط. ولازلنا ننتظر البشاير مين راح يكون صاحب المسجد في حلقة اليوم. عندنا مسجد ل400 مصلي بمساحة 225 متر مربع يشمل جميع المرافق من السقف الخرساني المسجد. لما نقول من السقف الخرساني يا أخوان يعني هذا المسجد بإذن الله بيعيش أطول فترة ممكنة، مسجد كامل من السقف الخرساني. تكلفة المسجد بالكامل 236,670 درهم. فاللي يحب يساهم أو يتكفل بهذا المسجد يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصروا.
1: إن شاء الله رب.
2: نعم. طبعا أختنا نفس ما قلنا دكتور أم، يعني إحنا قلنا هالدقائق قد ما نقدر بنحاول نقلل المبلغ، لأن دائما هذه الأم دكتور تتواصل تسأل هل راح أبدأ علاج، هل راح أبدأ الأسبوع القادم، هل راح أسوي العملية. يعني هذه الأم يا أخوان تنتظر بس اتصال، تنتظر حد يفرج كربتها. أم لطفلين تعاني من مرض السرطان، تحتاج الأم يا أخوان إلى عملية جراحية لاستئصال الورم بالإضافة لجلسات العلاج الكيميائي. عندنا أحد الأخوي زاهر الله خير ساهم له بألف درهم وتكفل بالبير السابع بقيمة ألف درهم، ومساهم من أحد الأخوة لأختنا بقيمة 100 درهم. حاليا متبقي لأختنا مريضة السرطان دكتور 78,400 درهم. يا أخوان كل درهم يصنع فارق وكل درهم يخفف معانا. اليوم إحنا لما نقول أم لطفلين شايلة هم أطفالها تعاني من مرض السرطان، هذا المرض الخبيث اللي ينهش بجسم الإنسان. تخيلوا يا أخوان هذا المرض إذا تمكن من عضو يتم استئصاله. الأم هذه سابقا عانت من هذا المرض وتم استئصال المبايض والرحم وقناتي فالوب، يعني تعرف أضرار هذا المرض وعاشت تجربة مريرة. تم استئصال أكثر من جزء من جسمها، واليوم انوضعت في الاختبار مرة أخرى في منطقة الحوض. الحين تحتاج عملية لاستئصال الورم لأن حجم الورم بدأ في الزيادة، ثم جلسات علاج كيميائي. يعني أختنا اليوم يا أخوان متبقي لها مبلغ 78,400 درهم، وتخيلوا هذه الأخت تنتظر اتصال يقولها رح نبدأ علاجك. فلي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062. صدقتك يا أخوي، تخيل هذه الصدقة أو هذا الاتصال اللي ساهمت فيه اليوم. عندنا أحد الأخوي زاهر الله خير ساهم بمئة درهم. تخيلوا يا أخوان هذه الأم تنتظر بس اتصال يقولها رح تبدئين العلاج. فإحنا نقول اللي يحب يساهم في تخفيف معاناتها يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-62. يمكن يا أخوان مثل ما الأم بتفرح إحنا بنفرح، مستمعينا أيضا بيفرحون.
1: صحيح.
2: والدعوة بتكون لك أنت يا أخوي مننا ومن مستمعينا، من هذه الأم
1: ومن صاحبة المرض.
2: نعم. ومن الأسرة بالكامل.
1: صحيح.
2: حاليا متبقي لأختنا يا أخوان مبلغ 78,300 درهم. مين يحب يساهم يفرج كربتها؟ مين يحب يخفف معاناتها؟ مين يحب يزرع ابتسامة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأعمال إلى الله سرور تدخلوا على مسلم. كنا يا أخوان أو حاولوا تتخيلوا بس شعور الأم إذا يالها خبر راح تبدئين العلاج وراح تسوين العملية وراح تاخذين جلسات العلاج الكيميائي. صدقوني يا أخوان شعور جدا مفرح، وراح ترسمون ابتسامة مع دموع الفرح لهذه الأم. المبلغ مش في استطاعتهم، حالة مستحقة للزكاة. فلي يحب يساهم لا زال متبقي للأم 78,300 درهم، وإن شاء الله خلال هالدقائق ينزل المبلغ ونفرج كربتها
1: إن شاء الله رب العالمين. ولا على كلامك زود أستاذ سعد، أيضا أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. فإذا كنت تريد أن تكون حبيبا لله سبحانه وتعالى فكون أنفع الناس، يعني كن أحب. إذا كنت تريد أن تكون أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى كن للناس نافعا بإذن الله. وطبعا هذا السرور الذي تدخله على قلب هذا المؤمن أو هذا المسلم، أو بغض النظر شو كان دينه أو جنسيته، أو يعني هي عند الله سبحانه وتعالى كبيرة. فإن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى.
2: نعم. طبعا دكتور متبقي لأختنا 77,900 درهم، يتلام سهم من أحد الأخوة بقيمة 400 درهم. متبقي لأختنا أم لطفلين تعاني من مرض السرطان، متبقي لها 77,900 درهم. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصروا
1: إن شاء الله رب العالمين. خلونا نجعل هذه الدقائق أيها الأفاضل الكرام موعد مع الخير، موعد مع باب الصدقة في الجنة. كل يد تمتد بالعطاء في هذا اليوم وفي هذه اللحظات لهذه السيدة المحتاجة فليبارك الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، فلنكن نحن اليد العليا بالدعاء أو بالعطاء، فهذه اللحظات الكبيرة التي نعيشها وإياكم هي إن شاء الله ستكون مفصلية وستكون لهذه السيدة التي تعاني من هذا الألم وهذا المرض العضال. إن شاء الله نكون نحن من بعثنا الله سبحانه وتعالى ليسهل عليها حياتها. بشرنا سات سعد في شيء؟
2: والله لازلنا ننتظر البشائر دكتور. متبقي لأختنا مبلغ 77,900 درهم. مو إحنا بس اللي ننتظر يا أخوان، هذه الأم مريضة السرطان تنتظر هذا الاتصال، تنتظر صحيح. اتصال يقولها راح تبدئين جلسات العلاج الكيميائي. متبقي لها 77,900 درهم. فلي يحب يساهم في تفريج كربتها يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062، أما بالاتصال أو إرسال رسالة واتساب، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون.
1: إن شاء الله قد تكون هذه الدقائق المتبقية أستاذ سعد هي يعني فرج يولد لهذه السيدة، وإن شاء الله أن يعني هذا الأمل أو الألم أن لا يستمر عليها وأن يكون فرجا إن شاء الله عظيما من الله سبحانه وتعالى من خلال تبرعات الأخوة والأخوات الأفاضل الكرام في هذه الدقائق المعدودة المتبقية من البرنامج. فنحن لا ننتظر عمل اليوم إلى الغد، وربما هذه الدقائق التي ستكون أو هاتين الدقيقتين المتبقيتين من البرنامج يعني إن شاء الله تحمل لنا خبرا سعيدا، وخبرا سعيدا لهذه الأسرة التي تنتظر وتستمع إلينا وتدعو الله سبحانه وتعالى بأن يرسل أحدا يعني يتبرع لهذه السيدة أو يتكفل بحالتها. وعلى العموم يعني صحيح أن نحن برنامج تقريبا شارف على الانتهاء، ولكن 8-0062 هو رقم يستطيع الناس التواصل معه أستاذ سعد صحيح؟
2: نعم، يقدر يتواصل معنا بالاتصال أو برسالة واتساب
1: 24 ساعة في اليوم.
2: نعم، أي وقت يقدر يتواصل معنا، وإن شاء
1: سبعة أيام في الأسبوع
2: عليه.
1: بدون إجازات إن شاء الله ما بيقصرون.
2: نعم. فإحنا نقول حالة أختنا اليوم أم لطفلين تعاني من مرض السرطان يا أخوان، حاليا لا زال متبقي مبلغ لعلاجها. المبلغ هذا يا أخوان يخصص اليوم لعملية لاستئصال الورم بالإضافة إلى جلسات العلاج الكيميائي. متبقي لأختنا 77,900 درهم. الحالة مستحقة للزكاة، فاللي يحب يساهم يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-62 800-62.
1: أيها الكرام هو الرقم الذي تستطيعون التواصل عن طريقه، سواء اليوم الآن بعد ساعة بعد ساعتين 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع للتواصل مع هذا الرقم، والاستفسار أيضا عن المشاريع الأخرى الموجودة هناك. باسمي وباسمكم نشكر الأستاذ سعد العنسي ممثل مؤسسة الاتحاد الخيرية على حضوره اليوم وعلى مجهوده الرائع الطيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسناتك سعد. سعد
2: آمين. وإياك دكتور
1: الله يحفظك إن شاء الله. وشكر الجزيل أستاذ محفوظ أبو عيدة، وهذا موسى الزبيد أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله.
0: نجدة الملهوف وإغاثة المحتاج من شيم الكرة والخير، نهر جار من الأجر والثواب. خيركم يصله.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام. من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكد معالي محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي ضرورة أن تراعي أي تفاهمات أو اتفاقات بين الولايات المتحدة وإيران الشواغل الأمنية للدول العربية وفي مقدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن تضمن مشاركتها في أي ترتيبات تتعلق بأمن المنطقة واستقرارها. تستضيف الدوحة مبعوثين أمريكيين وإيرانيين لعقد مباحثات في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مع تأكيد الوسيط القطري أمس أن الطرفين لن يعقدا لقاءات مباشرة خلال الأيام المقبلة. جددت إسرائيل أمس خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وشنت غارة على بلدة دير سريان، كما واصلت قصفها المدفعي لعدد من البلدات، بينما ألقت مسيراتها قنابل صوتية لترهيب الأهالي. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر أمريكية مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس العودة إلى الحرب الشاملة في محاولة لكسر الجمود الذي يعترض الوضع حاليا. قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد إن إعادة فتح مضيق هرمز ستجلب انفراجة فورية لأسواق الطاقة، لكن الاقتصادات الهشة لا تزال معرضة لخطر الزيادات طويلة الأمد في تكاليف الغذاء والوقود. قال الأمين العام للأمم المتحدة إن الأونروا على وشك الانهيار بسبب نقص التمويل، مشيرا إلى أن سبل عيش ملايين الأشخاص باتت مهددة. أعلنت روسيا أمس اعتراض 419 طائرة مسيرة أطلقت على مناطق عدة بما في ذلك العاصمة موسكو، بينما أفادت السلطات الأوكرانية قتل 10 أشخاص في هجمات روسية أمس الأول. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي.
2: التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

0: ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام.
1: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليها.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره،
6: ضمنها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: أعزائي المستمعين، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي FM مع مركز الاتحاد للأخبار في برنامج الإمارات قلعة حصينة.
2: لم يتم دفنه، وأنا يعني مستغرب إلى الحفاوة وإلى هذا التطبيل بإخراجه من إيران إلى قم ومن ثم إلى كربلاء والنجف ثم إرجاعه إلى يعني إلى إيران ودفنه الذي 6 شهور يعني كان موجودا في الثلاجة. وبالتالي هذا الرئيس الذي كان يهدد الولايات المتحدة اليوم ذهب غير مأسوف عليه، الذي دمر المنطقة، دمر الشعب الإيراني أولا ودمر 93 مليون من الشعب الإيراني، وزرع أو كلاء وذروع في المنطقة وعاث في الأرض فسادا، وصدر يعني الطائفية البقيضة الكريهة التي أصدرها إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن بفضل من الله حكمة وقادة دول مجلس التعاون الخليجي تمكنت بالولاء لمواطنيها وبالتالي التصدي للنظام الإيراني. اليوم النظام الإيراني لا يملك أي ورقة على أرض الواقع، خسر من يعني خسر من أول من اليوم الأول، ولكن حسب سرديته يصور الهزيمة كأنها انتصار، وهذا أكبر دليل أنه ليس له لو دور ولا قضاء مكشوف وعلى أرض الواقع مكشوف. وكل العالم أدان الاعتداء الإيراني على دول مجلس التعاون الخليجي، ويحق لدول مجلس التعاون الخليجي وفقا لمادة 51 الاعتداء على إيران، ومع ذلك احترمت الشعب الإيراني الأعزل الذي مغلوب على أمره، إن خرج للشارع يتم قتله، وإن جلس في البيت يتم ضربه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي إن احنا اليوم أمام مربط إن إيران ليس لديها أي أوراق، المسيرات سينتهي بها، الأذرع الإيرانية في المنطقة انتهينا بها بإذن الله، وكذلك الشعب الإيراني يجب أن يصحو من هذه الغيبوبة وهذه السطوة يعني المستبدة من قبل النظام الإيراني البائد، وخرج في اليوم الأول مهزوما. وبالتالي صور حتى حلفاء في المنطقة.
3: دكتور عيسى، هناك نقطة أشرت لها، اسمح لي على المقاطعة، لكن نعم. هناك نقطة في غاية الأهمية للتو أشرت نعم. لها، هي نية النظام الإيراني أن يدفن الخامنئي في العراق. أي نعم. رسالة برأيك تحملها هذه عملية نيتهم دفنه في العراق للعراق وللمنطقة، لأنها لا تحدث عبثا وهي ليست من وصاياه، هو لم يوصي أن يدفن في العراق.
2: دكتور سهيل، للأسف إن, إن, إن, إن رئيس ومعمم وانتشر بالفوضى والبغيضة والكريهة لدول مجلس التعاون الخليجي والعالم، وإلى الآن أكثر من 6 شهور، اغتياله في اليوم 28، إلى الآن لم يرى أرضا تقوم بدفنه، وبالتالي التزم الصمت والتزم هذه الحرب حتى يتم دفنه. لم نرى شخصا ب6 شهور في العالم يتم بهذا التطويل به والدفن به، بل اليوم يعني شيء

0: نفسه كأنه منتصر على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى إسرائيل، وبالتالي راح يكون في تأبين له، وبالتالي هذه الخرافات الخزعبلية راح نراها اليوم في المرقد تبعه في 6 يوليو، ومن ثم ينتقل إلى قم، ومن ثم إلى العراق النجف ويصلى عليه، وهذا التهريج والتطبيل والضحك
1: لا على هي دكتور عيسى البعض يقول لك هي تحمل رسالة سياسية للعراق بأن للمنطقة أن العراق ستبقى تحت متابعة إيران والنفوذ الإيراني سيبقى مستمرا، يعني البعض يراها حقيقة في هذا المجال. لكن اسمح لي أن أتجه للدكتور صالح في نقطة عن الأموال اللي الآن نتحدث عن المحادثات التي ستجري. دكتور صالح، يعني طهران تجعل من الإفراج عن الأموال هي النقطة الرئيسية، يعني نحن نتحدث الآن عن موضوع رئيسي، هي حتى المضيق لم يكن منها، يعني نتحدث عن النووي، الأذرع، التدخل في المنطقة، وحتى البالستي. لكن اليوم الإيراني يفاوض على الأموال، البعض يقول لك هي طريقة على مبدأ اذبحوا بقرة حتى تعرفوا القاتل. تحول الموضوع من اذبحوا بقرة إلى ما هو لون البقرة، هو بالضبط هذا ما يفعله الإيراني اليوم من خلال تركيزهم فقط على الأموال وكم تعطيني، وفي المقابل هو لا ينفذ شيء على الأرض.
2: نعم صحيح، إذا نظرنا إلى النظام الإيراني، يعني هو الآن هو يقاتل بطريقة شجاعة اليأس، سواء بالكلمات أو بالحرب النفسية والعملية النفسية. ماذا قدم للشعب الإيراني بعد 47 على الثورة التي قال عنها نصرة المستضعفين وتحرير القدس وتحرير الأقصى والكرادور البري من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان؟ كل هذه الأمور انتهت، بقي ماذا بقي في يديه؟ أن نزل إلى أمور وهي يريد أن يقدم شيء للشعب الإيراني، أعتقد حتى يقول أنا عدد شيء من الأموال المجمدة لإيران في حول العالم 120 مليار دولار، الآن يفاوض على جزئيات بسيطة 3 مليار قد تكون 2 مليار. لكن دعني أذكر النظام الإيراني لن يحصل على الأموال كما حصل فيها ب 2015، بمعنى أنه أموال يريد الغذاء، يعني النفط مقابل الغذاء، الأموال المجمدة مقابل الذرة والحبوب والزيوت للشعب الإيراني وبأسعار أخرى. هذا هو الآن يفاوض على فتات، لا يفاوض على شيء، لأنه لم يبقى بأيده يفاوض عليه، لم يقدم شيء بعد أن قال أنا لي أذرع وأمتلك بالستي وفرط صوتي وأمتلك وأدير أربع عواصم عربية أعتقد. لما وقال حتى صريحته الخميني قبل أن يقتل وتنسف الأبنية عليه وعلى من معه، قال سنرسل الحاملات الطائرات الأمريكية إلى أعماق البحار، وقال خلال 7 دقائق سأمسح إسرائيل وأوروبا وأمريكا عن الخارطة. كل هذا الكلام انتهى، لم يعد وغير قادر وغير مقنع النظام الإيراني. الحرس الثوري سيد الآن هو يدافع عن نفسه ليبقى على قيد الحياة أو ليبقى في غرفة الإنعاش، ويحاول أن يقول حصلنا لكم أكل ماء وغذاء. تعرف لو استمر الحصار البحري على 11 ميناء إيراني لخرج الشعب حامل الصحون والطناجر ويقول كما يفعل بعض المظاهرات في أوروبا، ماذا؟ لم يبقى شيء. عليه أن يعود إلى صوت العقل وينقذ الشعب الإيراني قبل أن ينقض على الشعب الإيراني على النظام الإيراني، لأنه كان الرهان على معارضة خارجية إيرانية غير قوية قمعها، ومعارضة إيرانية داخلية أيضا عندما قتل النظام الإيراني خلال المظاهرات العادية 40,000 مواطن. الشعب الإيراني مقموع لغاية الآن ينتظر الفرج ليعود ليأكل لقمة العيش. هذا تصور، يعني إيران بمساحة 1,700,000 كيلومتر مربع تفاوض مفاوضات فنية على الحصول من الأموال المجمدة في قطر، بعد أن كانت في كوريا الجنوبية على 3 مليار، لكن لن يحصل عليها كاش ماني، لأنه إذا حصل عليها سيعود إحياء برنامج صاروخه أو الأذرع، لا سيحصل عليها كما كان في

0: أيام النظام العراقي الغذاء مقابل النفط، النفط لغاية الآن يباع النفط العراقي حتى يحصل الشعب العراقي على حصصه من الغذاء، وقد توزع على الشعب الإيراني. هذه الدولة التي ثاني دولة بالعالم باحتياط الغاز وثالث دولة بالعالم باحتياط النفط الآن تبحث عن لقمة العيش الشعب الإيراني، والسبب هو المشروع الطائفي الجيوسياسي الذي خدع العالم العربي والإسلامي. في البداية الكل كان متعاطف مع النظام الإيراني مع الثورة، لكن الآن الأذرع كشفت، الأذرع انتهت، والنظام لأنه كان النظام الإيراني يقول للعالم ندافع عن الإسلام بأذرعنا وببرنامجنا النووي والصاروخي. أين هي البرنامج النووي والصاروخي؟ تريليونات الدولارات أضعها النظام العالم الإيراني بعد أن يوجهها إلى التنمية. وأعتقد الآن دول مجلس التعاون تريد شيء واحد، أن يعود النظام الإيراني نظام طبيعي مقبول، وبناء الثقة يحتاج إلى آلاف السنين يعني، لكن هدم الثقة بثواني. إيران هدمت الثقة بينها وبين دول الجوار عندما أطلقت آلاف الصواريخ على دولة الإمارات ومئات الصواريخ على دول الأخرى، وضربت البنية التحتية وحاولت أن تعطل التنمية باعتقاد وهمي منها أن هذه الدول ستضغط على أمريكا لإيقاف الحرب، وعلما الصبر الاستراتيجي الذي كانت تتغنى به إيران فشل. الآن الصبر الاستراتيجي والعقل الاستراتيجي والحكمة الاستراتيجية هي التي تتبناها دولة الإمارات، علما تمتلك نوعية قدرات ردع قادر على ردع إيران في البر والبحر والجوي، ومنظومات دفاع جوي قللت من تأثير الصواريخ الإيرانية. عليها أن تعود إلى عقل الدولة وليس إلى عقل
1: دكتور يعني منذ مكابرة. أيام
0: أما موضوع
1: منذ أيام سمعنا تغريدة لولايته، هي موجودة يعني حتى إن مسحها هي ما تزال موجودة، الجميع تناقلها، تحدث فيها في منطق يخرج عن الدبلوماسية حتى يخرج عن الأدب في وصف دول المنطقة ووصف الأعراق الموجودة ووصف جيرانه من دول الخليج. ما يزال منطق الثورة يسيطر على الحرس القديم. اسمح لي أن أتوجه للدكتور عيسى في الكويت بذات السؤال. دكتور عيسى، يعني اليوم الولايات المتحدة تربط الأموال، ستحصل على الأموال التي تريد، ولكن مقابل التزام، تقدم التزام تحصل على الأموال عندما كما تحدث الدكتور صالح، دولة بهذا الحجم 1,700,000 تنظر وتفاوض على 3 مليارات، بينما ينظر الجانب الإيراني إلى هذه الأموال بأنها استحقاق وكأنه لا يريد الالتزام.
2: دكتور، الجانب الإيراني أو الحرس الثوري يحاول يصور نفسه أنه انتصر وأنه يتمتع بمضيق هرمز وهذه أموالنا موجودة وهي حق أموال إيرانية، ما في خلاف عليها، ولكن يصور للشعب المغلوب على أمره الذي لا يوجد لديه يعني لا دخول ولا خروج وصادراته النفطية ولا البضائع ولا الأكل التي يستمد بها قوته ولا الرواتب أكثر من 6 شهور معطلة، ولكن يصور اليوم رجعنا أو كسبنا 12 أو 6 مليار أو الآن 3 مليار ويتوقع أن يأخذها مبلغ نقدي، ولكن هي راح تذهب إلى يعني أمور طبية وأمور غذائية ومساعدات للشعب الإيراني الأعزل الكاهل الذي قلبه النظام المستبد على هذا النظام على الشعب الأعزل، وبالتالي اليوم هذه الأموال راح تذهب إلى الشعب الإيراني إن صح التعبير. ولكن يحاول يعني الحرس الثوري الذي إلى الآن يتمتع بالسلطة للأسف ويتمتع بالنظام المستبد للأسف يحاول أن يصور بأنه انتصر، ولكن يبقى الحق حق، ويبقى دول مجلس التعاون الخليجي الذي كانت وما زالت مع الدبلوماسية ومع شقائها أو مع الشعب الإيراني الأعزل، ولكن اليوم النظام الإيراني هو من جر المنطقة هذه إلى الأمور. تسألني في رأيي الشخصي هل ممكن أن نثق في النظام الإيراني؟ لا، قبل الحرب غير وبعد الحرب غير. قبل الحرب كانت في إعاز من الصين، وتم تجميع قادة دول مجلس التعاون الخليجي لطمأنة إيران مع أشقائها الخليجيين. وعند اعتداء أمريكا على إيران، أول ما انضربت إيران الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. أيعقل بأن الإمارات العربية 50 مليار دولار الناتج الإجمالي بين يعني بينها وبين إيران، أو تأخذ أكثر ضربات من الصواريخ والمسيرات على بنية تحتية وعلى مطارات وعلى فنادق هي وأشقائها دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي لا يمكن أن نثق بالنظام الإيراني. سبق أن وثقنا فيه، ولكن هو مقدور وقادر وتعلم على يعني الضرب في وقت الفجر أو أذان الفجر، وتعود على زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وبالتالي إن حصل على السلاح النووي أول ما يهدد الدكتور سهيل دول مجلس التعاون الخليجي، لأنه أجبن من يواجه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل التي في اليوم الأول دكتها دك حتى ذهبوا قادتها غير مأسوف عليهم وبلا رجعة، وحتى الآن المقابر ليس في طاعها أن تستطيع أن تدفن هذه، لأن حتى الأرض انتفضت من هذه الناس الذين صوروا الحقد والكراهية والتشيع البقيض لدول المنطقة عبر أذرعها، وبالتالي كل دم وكل قطرة دم سوف يحاسب عليه هو وأتباعه. اليوم لا يوجد إيران، بل هي ليست دولة دكتور، هي ترتقي بأن دولة، لا بل هي ميليشيا كثير على هذه الدولة ميليشيا. ولكن اليوم يعني العالم كله يصور أن إيران دولة كارهة مارقة متمردة تخرج عن المألوف، تخرج عن المواثيق التي يتم توقعها. اليوم احنا مرحلة مواثيق لمدة 60 يوم، وكل يوم خروقات على دول المنطقة الخليج الكويت والبحرين، وبالتالي هي من تصالح. وبالتالي بعد 60 يوم ممكن دكتور سهيل راح تحاول أن تفرض رسوم على مضيق قرمز، وهذا محرم دوليا وفق قانون البحار سنة 1981.
1: هذا دكتور يرفضه العالم. نعم. كل العالم ليس العالم فقط دول مجلس التعاون. نعم. الخليجي،
2: لأن ما في قانون دكتور.
1: بكل تأكيد نحن نتحدث دكتور، في بعض الدول الأوروبية خرج تم إزاحة رئيس الوزراء في بريطانيا، وفي نعم بعض الدول الأوروبية يصل لتر البترول إلى 5 و6 دولارات. اسمح لنا نتوجه للدكتور صالح بهذا السؤال. يعني دكتور صالح، البعض يقول لك أن اليوم إيران صعب جدا كما يتحدث الدكتور عيسى من الكويت أن نثق فيها مرة أخرى، لأن الثقة كما قال أيضا الدكتور عيسى وما كما أسلف معالي مستشار صاحب السمو رئيس الدولة معالي محمد بن أنور قرقاش، قال لك الثقة تحتاج إلى أكشن، إلى أفعال وليست إلى أقوال. البعض يقول لك إذا في حال تنازلت الولايات المتحدة وقدمت تنازلات إلى الجانب الإيراني، فنحن بهذه الحالة نكون سنرى المزيد من التنمر على دول المنطقة، وهذا أمر في غاية الخطورة.
0: شوف، طرحك رائع. عندما نتكلم يعني نربط السياسة وكأنها بالعلاقات الإنسانية، الثقة لا تبنى بتوقيع البروتوكول أو الاتفاقيات أو مذكرة التفاهم. الثقة تكتسب ولا تمنح. الثقة تحتاج إلى ممارسات على أرض الواقع، مقنعة للرأي العام والاتجاه العام وللشعوب ولدول الجوار. الثقة بالنظام الإيراني يعني من الداخل، عندما نتكلم عن أي دولة هناك 3 مكونات: قيادة، شعب، أرض. إذا تكلمنا حتى الشعب الإيراني لا يثق بالنظام الإيراني، فكيف دول الجوار التي انتقلت إيران فكانت دولة الجوار مرحب فيها، الشعب الإيراني مرحب فيه بدول مجلس التعاون. كل هذه الاعتداءات على دول مجلس التعاون لم يساء إلى مواطن إيراني في دولة خليجية، بينما هناك تنمر كما أشرت أنت حتى بالإعلام الإيراني على جيرانهم بكلمات لا يتكلم عنها إنسان طفل في كي جي ون، وهذا دليل أنهم فقدوا الثقة، خرجوا عن سيطرة أنفسهم وبلشوا يستخدموا مفردات. الثقة تحتاج إلى سلوك، إلى ممارسات، إلى إقناع. والثقة حتى تبني ثقة تحتاج إلى عقود من الزمن، لكن بحدث بسيط، وهذا ما حصل، بحدث بسيط تهدم الثقة التي بنيت. إيران دولة يعني لا حد ينكر وجودها دولة جوار، وكانت علاقتها مميزة مع العالم والعالم العربي ودول مجلس التعاون. بحدث بسيط من نظام متمرد، من نظام عدواني الآن

0: أن تصنف إيران دولة معتدية وليست دولة جوار، دولة متوترة، والدولة المتوترة لا تثق لا بالأنظمة المحيطة بها ولا تثق بسلوك الأنظمة، وبالمقابل دول الجوار لإيران لا نثق بسلوك النظام الإيراني، إما أن يتغير أو يتغير سلوكه، يتخلى عن أذرعه، يتخلى عن برنامجه النووي، يتخلى عن برنامجه الصاروخي. ونريد أن توجه المقدرات الإيرانية بالنفط والغاز والموارد الضخمة إلى الداخل الإيراني، ويأخذ من دولة الإمارات نموذج أن التنمية المستدامة موجهة إلى التطوير وإلى الرفاه وإلى البناء، بينما موارد الدخل الإيراني اللي كلها من النفط والغاز أسألك لوين موجهة؟ هل هي مشاريع؟ لا يا سيدي، موجهة إلى التجار بالمخدرات، التجار بالبشر، التسليح، شراء المعدن، التهريب، الأذرع هنا وهناك. هذا هو النظام الإيراني، يجب أن يراجع نفسه ويعود إلى عقل الدولة.
1: إذا استمر بالمكابرة بأن يراجع نفسه، لأنه إذا لم يفعلها فإن العالم هو من سيجبره. اسمح لي أن أختم مع الدكتور عيسى في الكويت. دكتور عيسى، لو تكرمت لو في دقيقة، يعني كما وصفه الدكتور صالح، قال لك روبيو من الصقور، من صقور الجمهوريين. هذا ماركو روبيو تحدث، قال لك إذا نحن منحنا الدبلوماسية مجال، لكن إذا فشلت الدبلوماسية فلدينا حل آخر. برأيك هل عودة المواجهات الأمريكية الإيرانية أمر وارد؟
2: دكتور سهيل، وجهة نظري وأنا أعلنتها عند تم إيقاف الحرب في أبريل الماضي، قلت النظام الإيراني أو الميليشيات لا يعرف إلا القوة، يجب ضربهم 24 ساعة وأيام وأسابيع وشهور، ويفاوضون من الناحية الثانية. تم وقف الحرب وتم إمدادهم من السلاح من قبل روسيا ومن الصين، وبالتالي هذا النظام الإيراني لا يعرف إلا عصر القوة، ضربهم في نهارا وليلا ومفاوضتهم عبر الطاولة، وبالتالي تقف معهم حتى تفاوضهم. لهم تجارب كثيرة بمئات السنين مع الجانب التركي، المفاوضات والمراوغات، وهذا دمهم وهذه صفاتهم. القدر يجري في دمائهم، والقدر والعهود ليس لديهم أي أمور وعهود بالنسبة، والانتفاضة اللي هي العهود التي يقومون بزراعها هم يعني يتباكون عليها، وبالتالي النظام الإيراني لا يعرف إلا القوة والضرب والمفاوضات
1: والدبلوماسية. وهو يثبتها دكتور من خلال طريقة التعامل التي يقوم به، لأنه يستعمل القوة وينحي الدبلوماسية. الدكتور عيسى العميري، الكاتب والمختص في شؤون الخليجية، كنت معنا من الكويت، والدكتور صالح المعايطة، الخبير العسكري والاستراتيجي عبر الأقمار الصناعية من عمان الأردن. شكرا جزيلا لكما، والشكر موصول أيضا لكم مشاهدين الكرام على حسن وكرم المتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

0: فترة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي اف ام.
1: رئيس الدولة والرئيس التشادي يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. منصور بن زايد يترأس اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
1: بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة محمد إدريس ديبي إتنور رئيس جمهورية تشاد مسار تطورات العلاقات الإماراتية التشادية في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال استقبال سموها الرئيس التشادي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة. وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة تعزيز تعاونهما التنموي والبناء على ما تحقق من تطور في علاقات البلدين، وتطرقا إلى مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجارية بين البلدين والتي ستشكل بعد توقيعها إطارا مهما لدفع العلاقات الاقتصادية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في البلدين. كما تبادل سموه ورئيس تشاد وجهات النظر في شأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، حيث استعرض المجلس مستجدات مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد في الحكومة الاتحادية ومراحل التنفيذ والمسارات والمستهدفات والمشاريع المقترحة لدعم برنامج التحول من خلال تبني تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة. كما استعرض المجلس نتائج الدراسات التي تمت لتقييم تطور عدد من القطاعات الوطنية، وكذلك مناقشة عدد من التعديلات التشريعية المرفوعة لإعادة تنظيم عدد من القطاعات. وفي الشؤون الحكومية ناقش المجلس طلبات المجلس الوطني الاتحادي المتعلقة بسياسات التوطين في القطاع الخاص والتأمين الصحي، كما اطلع على توصيات المجلس حول برامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية وسلامة وانسيابية الحركة المرورية وتنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة، إضافة إلى حماية الأسرة ومفهومها وكيانها. شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي جانبا من فعاليات صيف أبوظبي الرياضي التي تقام في مركز أدنك أبوظبي حتى 23 من أغسطس المقبل. وقام سموه بجولة في صيف أبوظبي الرياضي، التقى خلاله عددا من المشاركين واطلع على البرامج والأنشطة الرياضية والمجتمعية التي تقدمها الفعالية والتي تستهدف مختلف فئات المجتمع بما في ذلك العائلات والأطفال والشباب وأصحاب الهمم بما يسهم في ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة. فعالية صيف أبوظبي الرياضي من أهم وأكبر الفعاليات الرياضية الصيفية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا. الزميل هيثم حمدان والتقرير التالي.
3: تمتد فعالية صيف أبوظبي الرياضي على مساحة داخلية تبلغ 48 ألف متر مربع، وتضم أكثر من 70 ملعباً ومساحات رياضية مغلقة ومكيفة لأكثر من 29 نشاطاً رياضياً، إلى جانب برامج وأنشطة متنوعة لجميع الفئات العمرية، فضلاً عن مضمار جري داخلي بطول 1560 متراً ومنطقة مخصصة للأندية الرياضية لتعزيز المشاركة المجتمعية وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة. تشهد نسخة هذا العام تنظيم سلسلة من الجلسات الحوارية التي تستضيف نخبة من الخبراء الرياضيين لمناقشة دور الرياضة في تحفيز أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية وتنمية قدراتهم البدنية والذهنية.
1: أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في مجلس المرور الاتحادي الحملة المرورية الثالثة لعام 2026 تحت شعار صيف بلا حوادث. نستمع إلى تقرير الزميلة حنان الخليفي.
4: يأتي إطلاق الحملة تزامناً مع بدء الإجازة الصيفية وموسم السفر، ما يستدعي تعزيز الوعي بالاحتياطات اللازمة لسلامة المركبات ومستخدمي الطريق من خلال التأكد من سلامة الإطارات وإجراء الصيانة الدورية والالتزام بحدود الحمولة المسموح بها على سطح المركبة والتي لا يتجاوز ارتفاعها 60 سنتيمترا، إلى جانب التأكد من صلاحية أنظمة الإضاءة وإشارات تغيير الاتجاه وعدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل المركبات. وتركز الحملة على رفع مستوى الالتزام بقانون السير والمرور والتقيد بالسرعات المحددة وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، إلى جانب التوعية بمخاطر ترك الأطفال داخل المركبات بما يعزز ثقافة القيادة الآمنة ويسهم في الحد من الحوادث المرورية خلال موسم الصيف.
1: بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة والرئيس التشادي يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. منصور بن زايد يترأس اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

أنا انتمي لك غلا من راسي لساسي، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ليه ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إماراتي

ام خلها دوم في البال. جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى، هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا، وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.
1: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

من الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

ننزل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً.
1: وطننا أمانة، أمانة. فلنحافظ عليها، نحافظ عليها.
2: كلمة أستكثرك وقتي علي وغداك، عدد زماني كل ما طار هون.
3: موسيقى صوت عرق الماضي بأثير الحاضر.
4: راجع بشوقي ولهفتي
3: أبو غبي FM 90 FM، خلها دوم في البال.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي أف أم. اسمعها.
1: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90.9

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

0: حتى يا محلى هالزمن ومحلى اغانيه
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني
0: ابو ظبي اف ام صوت النخبة تسمعه الصفوة.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3-2-1-Q.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
1: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
4: ما غفلت عينا عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره،
4: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
4: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
4: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد، ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
5: The UAE is ready.
6: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
7: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مره.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات.

الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: من إذاعة أبو ظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبو ظبي اف ام.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن نكد

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: لأجلها.
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: وللمسا حكاية، عنوانها أبو ظبي FM.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة اتوارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة عن رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبويكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك، عدد زماني كل ما طار هول.
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
3: راجع بشوقي ولهفتي.
1: أبو ظبي أف أم 90 أف أم، خلها دوم في البال.

فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين أف أم خلها دوم في البال.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
2: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً.
3: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM.
1: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
3: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
4: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن نتكلم

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقواها.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينا عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: ضمانها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
9: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
12: الإمارات جلدها غليظ ولحمة تمرة.
13: من ذاكرة الزمن،
14: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
13: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة